وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها وياك،

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي، وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك، ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

سرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: cima.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام.
0: الرشيد اف ام،
4: صباح الخير.
5: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
5: وبغداد.
7: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده،
5: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
5: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، صباح الوجوه الحلوة، صباح الوجوه المنورة اللي تنور المكان قبل أن ما تشرق الشمس، صباح الأمنيات اللي تتحقق بإذن الله تعالى واحدة بعد الأخرى، مثل ما يومية تشرق شمس نهار. صباحكم فرح وسرور وبانجور. صباح الفرص الجديدة والأيام اللي تتجدد. يمكن اليوم يصير شيء حلو، أوكي استغلوا إن شاء الله كل الأحداث اللي تكون مرضية لكم وتوافق مزاجكم، ونتمنى لكم صباح معطر بذكر الله والتوكل على الله والإخلاص في النوايا. اخلص نيتك وتوكل على الله، سعى سيارتك أو تصعد باص أو تروح مشي، المهم لما تطلع الصبح اخلص النية لله. وهذا الكلام إلك وإلي ولكل الناس، فإن شاء الله أكو أشياء حلوة بالطريق، بس خلي عينك عليها وتوكل. أهلا بيك وبكل المستمعين لراديو الرشيد على الموجة الماسية من قلب بغداد 91.5، وبرنامج بانجور في الميكروفون، حكون معكم للساعة 10 بان الموسوي وبرفقة ملك المكسر وسام ماجد.

صباح الفل والعافية والهنا أحبابي. أكو تعبيرات عندنا بالعراق، هو مو بالعراق يعني بال شو نسميها، بالثقافة الشرق أوسطية وتحديدا العربية. أكو عندنا تعبيرات أو توصيفات يعني ممكن واحدة منها تدل العجز أو استحالة حصول الشيء، أو ممكن واحدة لتكذيب الشيء أو إلى آخره. من هذه المصطلحات أو العبارات دائما ما نسمع لبن العصفور، نقول لو شو تريدين أجيب لك لبن العصفور، تردي أجيبه، مو على أساس أنه لبن العصفور فشي مستحيل، لكن ممكن يجيب الشخص إلى شخص آخر دلالة على أنه هو يعني بس يريد يساعده. زين، نعوف هالأشخاص يحبون بعض، وخلونا نعرف سالفة لبن العصفور اللي انضرب بيها المثل في الاستحالة. أهلا بال360 درجة. تبين أحبابي أنها حقيقة علمية وليست مجرد خيال. نعم، العصافير والطيور لا تمتلك غدداً ثديية مثل الثدييات، لكن بعض الأنواع تنتج مادة غذائية تشبه الحليب تماماً من حيث الوظيفة والأهمية، ويطلق عليها علمياً اسم حليب الحويصلة. شنو هو لبن العصفور علمياً؟ علمياً هو مادة مغذية جداً وإفراز طبيعي ينتجه الجهاز الهضمي لبعض أنواع الطيور، تحديداً أي طيور؟ الحمام، اليمام، النحام والفلامينغو. فلامينغو ما أعرفه ولا النحام. المهم، بعض أنواع البطاريقة أيضاً مثل البطريق الإمبراطوري أحبابي. زين، هذه المادة ما تخرج من ثدي بل تفرز من بطانة الحويصلة، وهي كيس عضلي في أسفل مريء الطائر يستخدم عادة لتخزين الطعام قبل هضمه. كيف يتكون؟ الآلية البيولوجية عندما تقترب بيوت الطيور من الفقس، يبدأ جسم الطائر الأم والأبعد في بعض الأنواع كالحمام بإفراز هرمون يدعى البرولاكتين. لكن هناك مفاجأة علمية. البرولاكتين هو نفسه الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب لدى أمهات البشر والثدييات. نعم، وتحت تأثير هذا الهرمون تبدأ الخلايا المبطنة لحويصلة الطائر بالانتفاخ والامتلاء بالمواد المغذية، بروتينات ودهون وإلى آخره، ثم تنفصل هذه الخلايا وتتجمع لتشكل مادة سائلة سمكة يشقها الطائر من جوفه ليطعم بها صغاره في أيامهم الأول. طبعا شكل لبن العصفور ومكوناته لا يشبه حليب البقر السائل، بل هو مادة تشبه سائلة، شبه سائلة صفراء اللون، قوامها يشبه قوام الجبن أو الجبن الخاثر المتكتل. المكونات لهذه المادة طبعا قيمته الغذائية أعلى بكثير من حليب الثدييات. نعم، بروتينات، دهون عالية جدا، ويحتوي على نسب تركيز بروتين ودهون أعلى بكثير من حليب الأبقار. كما أن هذا الحليب غني جدا بالأجسام المضادة لحماية الصغار حديثة الولادة من الأمراض وبناء جهازها المناعي. طبعا هذا الحليب خال من اللاكتوز،
على عكس حليب الثدييات، فلا يحتوي حليب الطيور على سكر الحليب اللاكتوز، لأن الطيور لا تمتلك الأنزيمات الهاضمة له. الحمام واليمام الأم والآب ينتجان حليب الحويصلة، ويعتمد الصغار عليه كليا في الأسبوع الأول بعد الفاقس. طائر الفلامينغو أو النحام ينتج حليب حويصلة مميزا جدا بسبب لونه الأحمر الوردي المائل للدم، والسبب يعود إلى احتواء الحليب على نسبة عالية من الكاروتينات أو الصبغات الناتجة عن أكلهم للمحار والطحالب وغيرها. يتم إفرازه طبعا من الغدد المبطنة للجهاز الهضمي العلوي، وتطعم به الأم صغارها الذين لا يستطيعون تناول طعام البالغين بسبب شكل مناقيرهم في البداية. طيب الآن وما يهمنا في الموضوع، لماذا صار مضربا للمثل في الاستحالة؟ السبب سببين. أولا الكمية الشحيحة جدا، الطائر ينتج قطرات معدودة تكفي فقط لصغاره ولأيام قليلة جدا، يعني من 3 إلى 10 أيام بعد الفقس، وبعدها يتحول الطائر لإطعام صغاره الحبوب والطعام العادي. ثانيا صعوبة الاستخلاص، من المستحيل حلب الطائر بالطرق التقليدية، لأن المادة تفرز داخليا في جوفه ويقذفها فرزا لصغاره، لذلك علميا المادة موجودة ولها نفس الخصائص الحيوية للحليب، لكن علميا يبقى الحصول عليها من 4 و7 المستحيلات.

أصدقائي وأحبابي المستمعين، من البارحة وأول البارحة تم تداول خبر مروري حول يعني فهم البعض بأنه هو إلغاء للغرامات أو المحكمة ألغت قانون الغرامات من اللي فرضت من قبل مديرية المرور العامة وإلى آخره. طبعاً أنا أعتذر لكل الناس، لكل المتلقين عن بؤس صياغة الخبر، يعني كانت صياغة الخبر هذا بائسة جداً وتهويل جداً، وضيعوا السالفة وما مفتهميها. الناس أخذت أنه إيه الحمد لله سقطت غرامات العليا، إيه بعد ما يغرمونا، إيه ما أعرف شنو، ماكو هيجي شيء. الموضوع غير بالمرة. بخصوص إبطال العقد، تعالوا أنا وياكم نفتهم اللي صار قانونا كلمة كلمة. ما تم تداوله أحبابي أوحى بأن المحكمة أبطلت عقد منظومة الكاميرات بالكامل، مما قد يفهم منه إنهاء المشروع أو عدم قانونية وجود الكاميرات بحد ذاتها. ما جاء في القرار مستمعين، المحكمة قضت ببطلان محل العقد جزئيا فيما يتعلق بشق استيفاء الغرامات. يعني شنو؟ أي أن المحكمة أبطلت البند الذي يمنح الشركة الخاصة حق تحصيل الغرامات من المواطنين، لأن ذلك يخرج عن نطاق السلطة الممنوحة بموجب قانون المرور النافذ. القرار هنا أحبابي يخص شرعية إجراء مالي داخل العقد، لا شرعية العقد كمنظومة تقنية أو إدارية. 2، بخصوص الغرامات، وهذا الخصوص هو اللي يهمنا، ما تداوله الخبر أوحى بأن المحكمة أبطلت الغرامات نفسها، أي أن المواطن غير ملزم بدفع الغرامات المرورية التي ترصدها الكاميرات. وما جاء في القرار، المحكمة أكدت أن استيفاء أي مبالغ من المواطنين من قبل الشركة يعد غير قانوني، لأن قانون المرور حددت جهات المسؤولة عن ذلك، ولا يحق للشركة أن تحل محل الدولة في جباية الأموال العامة. مستمعينا، القرار لا يعني أن المخالفة المرورية غير موجودة أو أن الغرامة باطلة، لا، يعني إنه الجهة اللي تستوفي الغرامة اللي تغرمك يجب أن تكون جهة حكومية وفق القانون وليس شركة خاصة. طبعاً الخبر المنشور ركز على النتيجة الشعبية اللي تهم المواطن، وهي عدم دفع الأموال، وتجاهل كل الحيثيات القانونية الدقيقة اللي استندت إلها محكمة التمييز الموقرة. هذا النوع من الأخبار أحبابي طبعاً يحدث تضليل معرفي، لأنه ممكن يظن المواطن أنه القرار ينسف النظام المروري برمته، بينما القرار في حقيقته أحبابي يهدف إلى تصحيح مسار قانوني يمنع الخلط بين السلطة السيادية للدولة في جباية الغرامات وبين العقود الخدمية مع القطاع الخاص.

0: صباح الحب معاكم بان المسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد وبانجور. أحلى أحلى أحلى وسهلا لو عايزين شولك حلو صباحكم حلو إن شاء الله حبايبي، وأهلا بيكم على 077-00-11-4-5. تحية لكل الناس وكل الأحباب اللي شاركونا بمسج صوتي أو مقروء على تطبيق واتساب للبرنامج، ونبدي من أخونا أزاد أبو جعفر. صباح الخير، صباح العافية، شكرا للبطاقة الصباحية. أيضا إلى مصطفى الجبوري اللي يقول اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، واجعلنا من ورثة جنتك، آمين يا رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. أبو دلة، صباح الخير إلى من يبعثون في نفوسنا الفرح والتفاؤل والطاقة الإيجابية. تحية للأخت ستبان الموسوي والأستاذ المخرج وجميع أصدقاء بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من الذاكرة أغنية سجلت سنة 1974، الله للمطربة سيتا هاغوبيان، أتمنى أن تنال إعجابكم. وشكرا لبطاقتيك الصباحيتين يا أبو دلة، كلك ذوق، شكرا جزيلا. إلى أستاذ أركان بعثنا فويس، حياك الله.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد. أحلى تحية إلى مستمعي راديو الرشيد وبرنامج بانجور، وتحية إلى ميسيس بان، وصباح مشرق بالأمل وبداية يوم جديدة، واللهم يجعل هذه الأيام بردا وسلام على العراق جميعا. أركان آمين. أبو حمزة
0: آمين، بارك الله بيك. ويقول صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، مني ومن الأستاذ أبو سلطان إليكم جميعا، وخاصة لميسيس بان أخوكم أركان أبو حمزة، كل التقدير وحياك الله. وتحياتنا إلى أخونا أبو سلطان. إلى حسين عبد، صباح الخير ستبان، ما نبحث بعد على السعادة، صوتك هو بدايتي يا عيوني. الله يسعد لي هالقلب الطيب وقلوب كل مستمعينا، شكرا حسين. فارس أحمد، الأرواح الرائعة والقلوب الطيبة هي عبق، هي عبق ولا هم عبق يعطر الزمان والمكان، هم بسمة أمل وفرح يتجدد، يمنح الحياة رونقها وجمالها، مع كل صباح يتجدد، حافظوا على بقائهم معكم فالحياة تحلو بوجودهم. صباح الخير، صباح النوير، وهلا ومية هلا. حجي علي القيسي منورنا، صباح الخير حجي.
2: صباح الخير، صباح الورد والعافية ستبان وعلى الجميع إن شاء الله. والله أنا دائما ترى أستمع لكم لكن منقطع على التواصل وياكم، فيا ربي إن شاء الله الجميع بخير وعافية وبركة ويحفظكم من كل سوء، آمين يا رب العالمين.
0: وإياكم يا رب العالمين، شكرا جزيلا حجي علي. المهم أنت بخير والعائلة بخير وتسمعنا وتتابعنا، فإلى كل التقدير يا عيني. عباس الحمداني، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة، شكرا يا عيني. إلى العمارة ومحمد كاظم اللامي، صباح الخير للأخيار. سئل حكيم ومن تعز من الناس، قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة. الله، صبحك الله بالخير والعافية وكلك ذوق. تحية إلى ميسان الجميلة. أبو موسى، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، أحلى بنة الطيبة. صباح الخير على المخرج.
0: صباح
3: الورد. صباح الخير على كل المستمعين. أحلى وسام حبيب الطيب على كل المستمعين. ستبان أتمنى اللي يسمعنا، أنا البارحة رحت لي موسى بن جعفر بالكاظمية، زرت ونداتي
0: بالعافية والصحة،
3: وضاعت جنسيتي بطاقة الموحدة ضاعت من يمي، ما أعرف ضاعت بالكاظمية أو ضاعت بالمشتل.
0: أوكي.
3: أتمنى اللي يسمعني ألاقيها باسم جاسم محمد يراسلني على صفحتي أبو موسى. ألف تحية لك، أحلى ستبانة الطيبة عيوني.
0: الله يبارك فيك. ألف تحية لك يا أبو موسى. بس تعرف كم جاسم محمد موجود بس بالكاظمية؟ فيا ريت لو اسمك الثلاثي مع اللقب، أو أنت تقدر تتواصل مع أبطالنا في شرطة الكاظمية، يعني المراكز الشرطة الموجودة هناك، أو استحصل وحدة جديدة. شيلقيها هسه، ما تقول لي شيلقيها، لا ترى سهلة يطلعوها بدل ضائع، يعني بدل ضائع. فنتمنى اللي يعرف اللي يلاقي هيجي بطاقة وطنية إن شاء الله يبلغنا أو يبلغ الأخ أبو موسى عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا بسوى بحث أبو موسى، كم أبو موسى يطلع لي؟ شو الدوخة؟ سيف الدين، صباح الخيرات والمسرات والسعادة على قلوبكم. صباح الخير للمخرج والإعداد والمستمعين. شكرا جزيلا أستاذ سيف ومنور عيني. إلى زميلنا الجميل محمد الحلفي، خذها قاعدة، ابن الأصول يؤتمن حتى في عداوته، وقليل الأصول لا يؤتمن حتى في صداقته. الله، صباح الخير والعافية يا أولاد الأصول، الإعلامي محمد الحلفي. نعم أوكي، صباحك ورد وعافية أحبابي. حنروح أول بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
7: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
8: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
9: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
10: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور، صباح الحب والنور. أهلا بكل الأحباب اللي مشتاقة أسولف وياهم على الهواء في فقرة صوت الصباح. أحبابي، في أولى فقراتنا في البرنامج تكلمنا عن لبن العصفور، وقلنا أنه هذا الموضوع أبداً مو مستحيل، بل موجود بالفعل، وعرفنا حيثياته تقريباً. لكن الموضوع أو هذا التشبيه دائماً ما ينسب للأشياء المستحيلة، يعني الشيء اللي ما يقدر يحصل الإنسان يقول عليه لبن العصفور، يعني مثل لبن العصفور، لو يريد لبن العصفور يجيبوه له، لو ما أعرف شنو. أنت حاليا كمواطن عراقي حباب ورايق ولذيذ ومرتب ويعني مشي حياتك، شنو الشيء اللي الآن ده تحسه مثل لبن العصفور كأنه مستحيل، يعني كأنه من رابع المستحيلات يصير؟ شنو الشيء اللي هسه هو بمثابة لبن العصفور؟ يلا خلي نسولف على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي نرحب بكم وباتصالاتكم، ومعي أول اتصال. يا صباح الورد.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: يعني باش.
0: يا هلا أبو آري.
2: شلونك؟ صحة؟
0: أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، ما دام كنت بخير أنا بخير.
0: إن شاء الله دائما بكل الخير أبو آري المحترم، وألف الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. صراحة ما أقدر يعني أتواصل إياكم، بس أنا دائما مستمع لكم بكل مواضيع.
0: يعني نعتز باستماعك المتواصل والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
0: أبو آري، شنو الشيء اللي تحسه كأنه لبن العصفور هو؟ أو ممكن من ناحية أخرى أكو شيء كان بمثابة لبن العصفور بس جبته مثلاً الأم آري؟
2: يعني أنا أحكي هسه حالياً بصورة عامة، أنه شراء البيت صار كلش صعب. أنت ذاك البيت كملك
0: زين،
2: فهو شبه لبن العصفور.
0: شراء بيت ملك هو كلبن عصفور، مع أنه هاي ناس تقدم قروض أو تروح مجمعات سكنية أو ما أعرف شنو.
2: لا، المجمعات السكنية يعني صعب أنه تدفعين مبلغ كبير.
0: أي.
2: بشقة أو سكن بمجمع سكني.
0: أي.
2: زين. ثاني شيء يعني ما تعرفين البناء كيف كان. أنا يعني لينا شوية والدي مهندس الله يرحمه.
0: رحمة الله عليه. نعم.
2: ويعني أكو خلفية، فما عندي ثقة كاملة، مو مثل البيت إنه طاب وتشترينا. حتى الباشر عقب ما تشتري تعبري
0: تمام
2: براحتك، مو مثل الشقة. تعرف إحنا عوائلنا ما شاء الله كل يوم بعد يوم ده تكبر.
0: أي صح.
2: ف يعني مو مال الشقة، شقة يعني اللي دائما اللي مخلي دائما شخص إنه حالته تكون صغيرة.
0: زين، في يوم من ما
2: أي
0: نعم. عفوا أبو عارف، يوم من ما كان شيء يعني بمستوى لبن العصفور وقدرت تجيبه؟
2: والله أي
0: حلو.
3: أنا ما أريد أعرف تفاصيل يعني أني حافظ على خص.
2: أنا أقول إشكالات الزواج شوية. مسألة الزواج مثل البناء الصور
3: شاذة. هاي. يعني لأنه الظروف صعبة ولكن جبت لبن العصفر. والله والنعم.
2: ما دام الصحة والعافية والسلامة. أي والله. موجود الباقي سهل.
3: إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية أبو آري.
2: تسلمين تحياتي.
3: نورتني. شكرا. الله محييك. كل التقدير. حياك الله أستاذ أبو آري المحترم. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور.
4: ألو صباح الخير.
3: صباح الورد.
4: صباح العافية عليكم وعلى المقهى الجلوريد وعلى كل المستمعين.
3: صباح الهنا والرزق والسلامة. من وياي؟
4: الله يحفظك. أنا مهندس زياد.
3: مهندس؟
4: زياد.
3: أهلا أستاذ زياد، شلونك؟
4: الحمد لله. شلونكم؟ الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسلمك يا طيب، شكرا جزيلا.
4: الله يحفظكم. طبعا اليوم موضوعكم كل الحلو.
3: شكرا من ذوقك.
4: الله يخليك. وخلينا نحكي بصورة عامة بحياتنا يعني.
3: طيب.
4: صار شيء نادر يعني ما نقدر نوصله بالناس. هو الصدق والنقاء يعني بالداخل. يعني نقول احنا ما نلزم نقول الكل، لا نقول 80% من البشر حاليا هو علاقاته او تعاملاته اليومية عبارة عن مصالح.
3: زين.
4: طيب. هو هذا الشيء اللي
3: يعني جعل يعني الناس حاجة. جعل الناس يعني صادقين هو في هذا الوقت هو بمثابة لبن بالضبط. عصفور
4: بالضبط. يعني هذا اللي دا عيش يعني نعيشه بمجتمعنا، هو كنا احنا عايشين بالمجتمع ونعرف.
3: زين.
4: بس قلت لك كلش من النادر انه تلقى انسان يتعامل وياك بحسن نية او مصداقية او بدون اي غاية.
3: صح. زين. على مستوى شخصي إذا تسمح لنا، جبت في يوم ما أو حصلت على فتشي كان بمثابة، إذا ممكن نصير راديو أستاذ زياد، حصلت على حاجة كانت بمثابة لبن عصفور بس قدرت أنه تحصل عليها وتحققها؟
4: والله كنت هي مو يعني أنا بديت حياتي يعني هم دراسة تدرين وتخرجنا وبدينا شلون باية
3: الدراسة،
4: بس كل شيء توفر يعني حاليا أنا كل شيء متوفر لي يعني والحمد لله والشكر يعني هذه نعمة لو نشكر ألف سنة بعد من
3: فيها. الله يديم هالنعمة عليك ونورتني أستاذ زياد، شكرا جزيلا لاتصالك معنا. كل التقدير وعشمنا بامثالك من عفوا
4: العفو ست سمعت
3: اقول لك عشمنا بامثالك من الناس الطيبين الصادقين.
4: الله يحفظك. والله يعني
3: واجهة
4: اي انسان يعني محظوظ
3: يعني للأسف الاتصال يعني على آخر حلقة قطع. تحياتنا مرة أخرى إلى الأستاذ زياد ونستقبل اتصال آخر. وشنو لبن العصفور اللي في حياتك الآن يعني بمثابة لبن عصفور؟ في يوم ما حققت شيء أحبابي كأنه كان لبن عصفور. مرحبا. ألو.
5: ألو.
3: تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: عم انتم شنو بس فاهمين البارحة ماكو قبل
3: باكر ماكو ورا باكر ماكو.
5: لا لا.
3: اي والله.
5: ليه؟
3: بس ادعوا لي.
5: يا الله يسهل، الله ييسر امرك ان شاء الله.
3: وامرك يا طيب.
5: يعني شلون ندقهم للقناة حتى
3: يثبتوا شي يومين؟ شوف والله حدكم وياي هاليومين، صارت صارت، ما صارت بعد على قولته النهينوب ولا أروح ولا أجي.
5: ان شاء الله بالتوفيق بحق فاطمة الزهراء
3: سلام الله عليها. حياك الله يا عيوني. من وياي؟
5: مروان أبو جمال.
3: هلا والله. شلونك يا أخ مروان الطيب؟
5: الله يسلمك. أبي سؤال.
3: أي
5: الجمعة تمشي معزومة بخطوبة بالنفق؟
3: أبد. هواني ما العزومة
5: سبحان الله.
3: تشبهني
5: يعني واحدة صارت تقبالي نسخة من عندك.
3: والله
5: الله شاهد
3: ورقيب. يا عيني الله يستر عليها وبوركت. يا عيني أخ مروان. شنو الشيء اللي هسه بحياتك أصبح بمثابة لبن عصفور؟
5: جوان بنتي.
3: كان يعني كانت مستحيل تتحقق؟
5: يعني مو مستحيل بس صعوبة تأكيد.
3: هسه جوان لو تريد لبن العصفور تجيبه إلها؟
5: حتى العصفورة شو هي؟
3: يا عيني. زين شنو الشيء اللي في يوم ما فعلا حققته وجبته عدا ولادة جوانة الله يحفظها؟
5: والله الحمد لله وشكرا. يعني قبل لا الزواج يعني كان هدفي انه اشتري قاعه وابنيها والحمد لله اشتري قاعه.
3: يا الله ان شاء الله عامره بوجودك.
5: الله يسلمك
3: وينطيك ما تتمنى ويبارك لك في رزقك يا عيني.
5: يا رحم الله والديك.
3: والديك شكرا اخ مروان ابو جوان، نورت وحياك الله والله يحفظ لك جوانا ان شاء الله وكل العائله. عندنا قنيوه يلا.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير على كل مستمعينا. اليوم نحكي عن لبن العصفور، وهذا الوصف اللي دائما ما توصف به الأشياء اللي مستحيل أن نحصلها، وعلى أساس اللي حصلها هو بطل الأبطال. طبعا فعلا هو بطل الأبطال اللي حصلها، يعني هذا اللي ممكن يحقق أشياء عظيمة لك فهو بطل. مثلا زوجتك والله هي أكو زوجة جابت لبن العصفور لزوجها، ترى أكو يامو ياما نساء قدموا أشياء يعني أمه ممسويتها إله. أول شيء نزعت له ذني، هاك ذهباتي حبيبي بس رضا زين، ما تحكي ما تفتح حلقها ما تنق، ترى هاي اللي ما تنق بمثابة لبن العصفور. والله زين، تجيب له تذكرة سفر وهذه، وتحضر له جنطة وتشتري له وياها عطور وهاي وملابس، وتقول له روح حبيبي تون روح، مو انه روح عدي موجات البحر روح.

0: ترى ياما وياما رجال علقت حالهم واقترنوا بنساء مثلا من عوائل غنية أو أعلى مستوى مادي منه، بس ما خلاها تحتاج ولا تختلف عيشتها عن عيشة بيت أهلها. دللها وجاب لها واشتغل، يمكن ضغط على نفسه، بس حتى أنهم ما راح أنا يعني على الأقل أخليك بنفس المستوى إذا مو أحسن. أوكي فهواية لحظة، وزارة الداخلية شنو عندها قطع شنو يا لهوي. يلا خلينا ناخذ اتصال ونرجع بعدها لوزارة الداخلية، وتحياتنا لكل أبطال وزارة الداخلية. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك بنوس، اخباري؟
0: يا هلا، من وياي؟
1: عاشم. عفوا انا حسين. ايش صار
0: يا حسين؟
1: عدوني الحداتين.
0: هو بشرفك هذا صوت حسين؟
1: اي والله انا ادري واحد مجعمر.
0: لا حاشا،
1: ما شارب شاي من الصبح
0: والله عبالي ما
1: لا والله لا والله، بس انا من ما اشرب شاي يتغير الاعدادات مالتي.
0: والله الحمد لله على السلامة، وأحلى حتون الحتاتين ومنور الدنيا. هلا بالغالي، شلونك؟
1: منور عيوني انت. والله الحمد لله مكوكين على قولة اللي يقول.
0: اي
1: انا عندي شغلتين. من كنت صغير، يعني مو صغير يعني بعد مراهق، كان حلم عمري انه يصير بيتنا هذا جهاز الفيديو.
0: اي
1: اي، فبوقتها من جبت سويت ثورة على البيت، يعني ابويا راج من عندي، اخوتي يابا انت شكم علاقة، هذا ادي انا اخليك على زواج، عد من اكبر من الزواج عد على الثبات من عندك.
0: اي
1: كان صعب انه احنا انا شوي محافظة، ابويا كان كلش متشدد ويانا. فهيك جهاز هيك بيت صعب انه واحد يعني يخليه، وأني من جبت ماكو اتكسرت القاعدة كلها.
0: أي زين. أي. صح طبعا، هذه الأجهزة الإلكترونية قبل
1: مش ما أي واحد عنده فيديو
0: طبعا طبعا
1: صعبة.
0: هذه وحدة. رقم اثنين، الآن شنو الشيء اللي هو بمثابة لبن عصفور بعلي؟
1: والله مثل ما قال أخوي أبو عاري، البيت.
0: البيت
1: يعني البيت، لأنه يعني الوطن عندك وما حد يدق بالباب عليك. يعني لا ورث ولا تعال عندنا محكمة ولا تعال إنه هذا مالتنا وهذا مال، يعني بيتك أنت حر فيه، شو سوي بيسوي؟ أقدر أجيب شغلة يعني غراض إلي، أشتري شيء جديد وراح يعني شغل
0: زين
1: رقابل يعني.
0: إن شاء الله يقوي حلك ويرزقك ويحلها السلفة إن شاء الله يعني وتستقر.
1: هي محلولة محلولة بس لها وقت.
0: يلا نحنها
1: نحنها. ايه
0: الله يشد ازرك وبقوة منه، والف تحية لك يا ابو علي الغالي. هلا بالغالي، شكرا جزيلا، مع الف سلامة. ناخذ بعد اتصال. اوكي اكو مسج. احبي من داخل العراق، من خبر على الواتساب، من داخل العراق من خبر على الواتساب، اللي خبر على الواتساب فقط من خارج العراق، لانه ماكو بيناتنا هذا يعني صعوبه الاتصال على السيم كارد. اوكي ف يعني بس حتى اخليكم بالصوره يا حبايبي. اخذ اتصال.
1: لو
0: مرحبا.
1: بخير.
0: صباح الورد.
1: صباح.
0: يا هلا.
1: طلعت على الطلب. راح اخذ اتصال عنك.
0: انت عمر حيدر؟
1: نعم
0: عمر. هلا والله عمر. الزميل الاعلامي صح؟ عمر الدليمي. والله والنعم.
1: الله ينفعك. اخبارك؟
0: اخبارك انت عين خير وانت طيب. يا هلا
1: الله يحفظك.
0: ميت هلا بعمر ابو خطاب. لنا العصفور والنعم والله. لبن العصفور الان في حياتك متمثل باي شيء، باي حاجه؟

0: هم يقولون هيك، يقولون انهم متدينين، بس انا اقول انا هم متدين.
1: بس صوتك بعيد ابو سند.
0: اقول لك هم يقولون العشرينات احنا متدينين.
1: اي
0: وانا اقول لهم هم متدينين احنا الكبار.
1: انتوا هم تندموا، وعادة انتوا تتندمون بعد الزواج.
0: وكل ندم، وكل ندم.
1: شي يفيد الندم.
0: بالعشرين، بالاربعين، بالستين، وكل ندم.
1: الله يسعدك يا رب ويبارك فيك، يعمر البيت ان شاء الله بوجودك ويحفظ لك العائلة ونورت الدنيا زميلي الجميل. شكرا جزيلا، مع السلامة. هلا والله.
2: شي في دنيا،
1: ابجو ابجو.

تحية للرجال اللي لابسين حلقات الزواج بإيديناتهم. باوع على حلقتك، واللي ملابس حلقة باوع على وجهك بالمراية. شوف الدنيا ايش سوت فيك. يلا ابكي شوي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكل مستمعي بانجور. واليوم نحكي في صوت الصبح عن لبن العصفور، ذلك المصطلح الذي توصف به الأشياء المستحيلة الحدوث، أو أحيانا يعني هو اللي يحصل عليه تشبيه إلى بأنه هو بطل الأبطال. فمن البطل اللي بحياتكم هذا اللي يجيب حتى لبن العصفور؟

0: أهلا بكم من جديد، وناخذ اتصال أو اتصالات أكثر مع اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورود.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك.
0: الله.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك. أتمنى لحظة يا ورد ترحم شوية بناسك. تتمايل انت بمشيتك يدوخ كل من شافك من ضيمك اجر الحزن ساده وبوجهي ابوك الباب ساده هلك ساده شو ود عليك ساده من ود الحمزه ما يرضون فيه.
0: حياك الله حياك الله. يمكن من الكوت الاتصال.
1: أبو مصطفى الواسطي الشاعر من الكوت.
0: الله يا صباح العافية.
1: سؤال. الله صباح الورد عليك وعلى أخونا المخرج على منصة الإخراج.
0: صباح الورد عليك وعلى كل أهل الأكارم في واسط الخير والشعر والجود وكل الطيبات.
1: في حفظك رب وشكرا على هذا الإطراء الجميل.
0: الله يبارك فيك.
1: اللي سر النفس.
0: الله يسر.
1: ابتسم العشاق.
0: إيه.
1: كل المحبين اللي عشق هم بيعيب بعد الثلاثين
0: اصلا بعد وقت اصلا بعد وقت ابو مصطفى ورا الاربعين حب
1: يعني هو بعد الثلاثين
0: أي.
1: يعني اكيد ممتد حتى الخمسين.
0: احسنت طبعا
1: فعلا لا سنة
0: اي
1: ولا سنتين
0: زين
1: طحت بغرامك واللي عطلت عليك نهوة عمامك.
0: الله الله
1: طالبها الله عليك طالبها منك هاي يا رب محروم اخذ ثلاث نسوان كون الفرد يوم.
0: انت تريد تاخذ ثلاث نسوان لو تاخذها. زين ابو مصطفى. اي ابو مصطفى لبن العصفور.
1: نعم.
0: شنو الشيء اللي كان في حياتك يمثل لبن العصفور؟
1: يعني شلون العفو ايديلي ما فهمت.
0: احنا اليوم نتكلم عن مصطلح لبن العصفور اللي توصف فيه الاشياء المستحيله الحدوث. طبعا هو موجود هذا هو فعلا العصافير الحمام واليمام عندهم هذه السالفه، لكن بالتشبيه عندنا بالدارج بالعراقي الاشياء اللي ما نقدر نحصل عليها أو الشيء اللي الرجل اللي حقق كل شيء إلى زوجته إلى حبيبته يسموه جابلها حتى لبن العصفور. شنو الشيء اللي عندك في حياتك الآن يمثل هذا المصطلح؟
1: طبعا هو شوف بحياتنا
0: نعم
1: من خلال هاي الفترة الطويلة ربما تكون لدينا خبرة بهذا الجانب.
0: نعم.
1: أنت اليوم عندك عقل لازم تتصرف بهذا العقل ضمن الحدود المقررة لك في هذه الحياة.
0: أحسنت.
1: أحياناً نعم أحياناً تواجهنا الكثير من المشاكل والمعاناة حياتنا. إذا أنت شخص أنت تهوى أنا استضربت لك مثل.
0: نعم.
1: قلت لك هذه على أرض الواقع يعني أنا بنية أنا متزوج وأريد أتزوج ثانية ما ليش ليش قلت لك أنا أنا عمري فوق الثلاثين وأريد أتزوج من حقي إذا أكو إمكانية موجودة ممكن أن أتزوج.
0: نعم.
1: أنا هذه بالذات يعني ربما أحكيها أمام الملأ أنا هذه البنية اللي أحبها هي من السادة الله يحفظهم إن شاء الله تعرفنا كلهم
0: الله يبارك
1: فيك. فأكو عندنا للأسف واحتفظ موجود لدى البعض مو الكل.
0: نعم.
1: إذا زيد ما يطيل العام يعني هاي للأسف عندنا بالجنوب ممكن هاي موجودة الحالة أو الفرات الأوسط.
0: نعم.
1: وكأنما هذا جاي من غير قارة ويطول يا بليش فلذلك يصير حالات يعني أكو نساء تبقى ما تتزوج إلا يجيها لو ابن عمها لو ابن خالها ومن نسلها بالذات يلا يطوها وهاي المشكلة يعني هاي يعني للأسف وأنا أواجه هاي المشكلة حالياً أحاول بشتى الطرق أوصل إلى بر الأمان ولا زلت يعني أجازف وكل الامور احاول ابسطها واجيب ناس واحاول.
0: نعم.
1: لان حبي هو اللي يفرض علي هذا الشيء.
0: صح. ان شاء الله الله يجمعك بيها بحلال الله مثل ما يقولون، ويقنع اهلها يعني مشكله ساده
1: ان شاء الله.
0: عمامي
1: ان شاء الله يا ربي، بس الحاله واحده يا ربي.
0: الله يبارك فيك، وتحيه لهم وتحيه لكل قبائلنا العربيه. كل التقدير لك وشكرا جزيلا اخي الغالي ابو مصطفى الشاعر الجميل من واسط، وتحية لشعراء واسط جميعا. نتواصل معكم أحبابي. أكو شي بحياتك هو لبن العصفور، إذا رادوه تجيبه لهم، أو أكو إنسان بحياتك لو راد لبن العصفور تجيبه، فمن هذا الإنسان أو شنو الشي اللي هي حققته وجبته إلى وكان بمثابة لبن عصفور عند هذا الإنسان. يعني في مرحلة ممكن في مرحلة الوحام عند المرأة، أحيانا المرأة يعني يجي على بالها أشياء ولا بالأحلام، حتى بأفلام الكرتون ما موجودة، بس زوجها يروح يخلق لها هذا الشيء ويجيبه إلها على مود البيبي، يعني هو مو يحبها،
2: هو على مود هذا صغير.
0: زين. لأنه بس العينتين تشتهي شيء وما تاكله راح يطلع لو بخشب الطفل، لو هنا لا تخب عينه. المهم احنا نقول يو حتى لبن العصفور جبته إلها، يعني والله نفس هاي اللي تشتهي كل شيء. زين. المهم فهذه بعض الحالات اللي ممكن أن يعني توائم وصفنا لهذا اليوم. عموما أكو أشياء في حياتك حققتها كانت بمثابة لبن عصفور. إيش هي يا ترى؟ وناخذ اتصال جديد. حياكم الله. ألو.
3: طبعا الخير.
0: أهلا سيد علي.
3: شلونك عيني علوية؟
0: اهلا وسهلا، شلونك انت؟
3: والله بخير، انت بخير،
0: عساك بخير.
3: كل عام وانت بخير. انت معايا لا بالعيد ولا بعيد الغدير؟
0: صدق والله
3: والنبي انا كلش مشغول.
0: يلا ولا يهمك، وان يهم.
3: صاير بس بس مان اني كلش بس بس
0: بس بس انا صايره بس بس ميو.
3: لا انت صايره بس بس ومن.
0: حياك الله سيد علي، كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله من العائدين والغانمين
3: وان شاء الله للجميع.
0: انتم
3: بتكم على الولايه.
0: امين يا رب العالمين واياكم. سيد علي، في انتم بالخارج سهل عندكم تحصلون لبن العصفور؟
3: هو مو صعب ولا كل السهل، بس يعني مو مستحيل، ماكو شيء اسمه مستحيل. يعني حتى انت هسه حاليا نفرض مثال، يعني بنفسك سياره، اي سياره تحلمين بيها يعني، زين، بس تراويهم انت عندك شغل وعندك امكانيه تدفعين، تاخذين السويتش وتقول ان شاء الله كلي بالله. يعني اي سياره تحلمين بيها، اي شيء تحلمين بيها تتحلمين بيه، طالما عندك شغل، عندك راتب ثابت، وعدك مجموع راتبك يكون يعني تكون شويه زين، يعني مو يعني واحد يكون ما عنده ولا فلس او ما هذا يطور راسه، لا، بس يعني بصوره عامه اي شيء تتمني انت، طالما اسمك نظيف وعدك راتب وده تشتغلين هذا، بس مو على مساعدات وهاي، لا، انا احكي على الراتب اللي انت تشتغلين به، هذا اللي قصده.
0: زين،
3: ماكو شيء اسمه مستحيل.
0: طيب حلو، شخصيا شنو الشيء اللي حققته اللي كان بمثابة لبن العصفور؟
3: انه جبت ولدي يمي، جبت مرتي وجهالي هاي بوقتها،
0: يعني
3: من طبوا علينا وصار القتل وقتلوا اخويا وابنه وابني وهاي، وجيت لهنانا وجبتهم لهنانا بطلعانا روح، هذا صار كان حلم صدق لبن العصفور بالنسبة لي يعني.
0: آه. الحمد لله. وانت قدها؟
3: ايه الحمد لله.
0: نورتني.
3: كل الله يسلمك على الوين.
0: وتسلم لي الطلة اخوي الغالي سيد علي.
3: الله
0: نورت.
3: الله يسلمك على الوين. ربي يسلمك.
0: شكرا يا طيب.
3: وقول للاخ بالمناسبة للاخ يدور يدياخد علوية. قول له العلويات غالية يا ابويا. العلوية ما يطوها للرايح والجاي. صح على عيني وراسي بس العلوية هي اساسا غالية.
0: الحمد لله. تحياتنا لك وتحياتنا له وكل بناتنا كل العراقيات غاليات وثمينات وأصيلات. ألف تحية إلى علي من السويد أو سيد علي من السويد. ناخذ اتصال بعد ولا عندك بتشي حضرنا من يامان؟ ألو
2: صباح الخير.
0: هلا والله.
2: أنا شو موضوع بالزواج ما شارك. يمي
0: يمك
2: يا الله يمي
0: ابو ود
2: عيني انت شلونك
0: انت حتى صوتك كبره صاير مال شايب
2: تكتبوا كل الحكيين
0: يا عيني
2: اي والله
0: صباحك فل وورد
2: قمت اطلب الحليب ال25 ترجع لي بس 2000
0: ليش
2: والطرام يا ابو بنت عزاب الخمسة عشان تنطيها له في المحل يرجع لي هالقد فلوس فوقها.
0: مع الاسف. مع الاسف عليك. يعني انا اتذكر اتصالاتك قبل ما تتزوج قبل شنو؟
2: اما انت الله شو جيت بشوش؟
0: والله اصلا
2: اخوتي تعرفيني اليوم البارحه.
0: خو تتذكر كنت اقول لك تعال اقعد بمكاني.
2: هيك التنافس؟ هسه ما اقدر افك روحي.
0: حي الله مصطفى البدر الذهب ومرحبا بيك. شيء بحياتك حققته كان بمثابة لبن عصفور شنو هو يا ترى؟
2: يعني لأحد ما؟
0: لأحد ما أو ربما لك أنت أنت سويت يعني
2: سويت بروحي عم واحد يسمعني يريد يتزوج على باب زواج ولا اللي يريد يتزوج ما قاعد هسه المهم
0: فكوا عيوني
2: عم لا تتوازون والله لا تتوازون شوفوا بالمناسبة هاتش تمنطي يعني حجم يعني كلش كبير يعني الزواج
0: الزواج
2: كلش تمنطيته يعني حجم وهاي وهيج وزواج ومرة وعائلة طلع الموضوع بس صرف فلوس والله العظيم بس صرف فلوس
0: عشان تبطل تكلي كلاس وتدوف في قلوب الناس.
2: لو مش وقت تدز للقائمة مني ظل عندي أخر 10-15 بحيث الطوف هيك الطوف ال 15 بالمحفظة أريد وش من ما زي ما طير.
0: نورت يا مصطفى.
2: الله
0: يحفظ لك البنوتة وأمها ويسعد هالزواج ويكون أجمل مشروع حققته في حياتك.
2: للأمانة يعني الحمد لله والشكر الله ساتر علينا
0: اللهم لك الحمد
2: يعني للضحك ويعني ترى هو بي منا وبي منا يعني للأمانة يعني هو مو كليته مثلا
0: للضحك
2: ولا كليته زين
0: اي
2: غير راوس اخاف واحد جاي صور ويدري
0: نورت شكرا شكرا يا مصطفى البدر ابو ود الغالي حياك الله عيني مع السلامة يعني شلون رأسا يقلب الموجة أنا يعرف يسمعون الحبيبات تعرف ومقدرة وضعكم. ناخذ بعد اتصال. ماكو بتشي من نام ناش بيك انت شديد أوي مع الموظفين بتوعك هاي مال بتشي هاي. اي الله المانجا ها يلا شربوا مانجا اوكي وروق مع بانجور

بونجور. طبعا كنا نتكلم اني والزميل المخرج بالفاصل، يعني تعرفون العراق مر بفترات يعني عانوا العراقيين من شظف العيش وكذا، فكانت الفواكه ممكن انواع من الفواكه ما كانت سهل الحصول عليها، يعني بمثابه لبن العصفور اوكي بالنسبه للعوائل الفقيره اتكلم يعني، او من ذوي الدخل المحدود اللي هي مثلا المانجا. منو كان المانجا مثلا يعني اصلا استيرادها يمكن ماكو، لانه هم يقدرون اذا تستورد فحتنام وتتلف بالاسواق. ذاك اليوم بالعيد كنا نتكلم على الهوى في التغطية أني والزميل المهيمن الأبيض، تحياتي إلى يعني ما يأكل الموز، يعني يقول لأنه انتقاما من الأيام اللي كانت موجودة الناس الفقراء ما يقدرون كانوا يأكلوها، فهو مشكله عنده فتشي أنه ما يأكل الموز وحتى لو صار رخيص، وهذه ما أريد يعني شلونها يأكو أكو حكمة أو شو فتشي، يعني يقول لك اللي يغلى عليك اكرمه بالتخلي، يعني هيجي معناها يعني الغالي عليك تخلى عنه، هو غالي عليك فأنت داوي نفسك بالتخلي، ما معناه. وعليه هواية ناس يمكن حتى هسة مدى يأكلون فد أكلات هي موجودة عندنا يعني، بس لأنه ما عندهم. تذكرون مرة قلت لكم طبعا تم تداوله هذا لاحقا، أنا شفته لايف في تقرير مصري، بعدين بعد أن ذكرت يعني تم تداوله أنه في إحدى الحارات المصرية كانت كاميرا الصحفي والمذيع والمراسل يفترون بالأزقة، وسووا لقاء ويا الأفراد المصريين العوائل الفقيرة، فكان من بيناتهم طفل صغير. أنا دائما ما أستذكر هذه لأنه كلش معلمة بقلبي، أنا ما أنسى ولحد الآن أختنق لأنه بكيت بشي قوي لما شفتهم في حينها. وهي لما سألوا هذا الطفل قال بقالك قد إيه ما كلتش لحمة، قال بقالك قد إيه ما كلتش لحمة، قال يعني إيه لحمة، فهو انصدم الإعلامي اللي وياه، قال لحمة ما تعرف، قال يعني إيه لحمة، فتخيلوا.

0: المهم ربما يعني أريد أن أنبهكم لنقطة مهمة، أحياناً بيدك نعمة هي بمثابة لبن عصفور لغيرك، يعني أولادك مثلاً أو صحتك، رزقك، وظيفتك، مهما كانت وظيفتك، مكانك اللي ضايج منه وما أعرف شنو، لاوي خشمك تفوت، أهو هم دوام، هذا بمثابة لبن عصفور إلى غيرك يمتلك مؤهلات أفضل منك. فأرجوكم حافظوا على النعم اللي موجودة بحياتكم. إنسان يحبك، إنسان يحترمك، إنسان ما ملوث، يمكن في حياتكم موجود إنسان أو إنسانة ما ملوثة، أو على الأقل قدر يحافظ على نفسه ويبقى نظيف في ظل كل هذا التلوث الموجود على كل الأصعدة. شقد أكو هسة رجال وشباب ما يتزوجون لأنه ما عنده ثقة، يقولوا لبن عصفور هاي. لا، موجودين بنات الحلال والمحترمات والشريفات وإلى آخره من التوصيفات، ولكن يعني فأكو نعم في حياتكم حافظوا عليها، لأنه هي لبن عصفور وأمنية الأمنيات بالنسبة لغيرك. الشيء اللي تعتاد أنه هو بإيدي هسه وياي وعندي وها هي آني، بأي لحظة يطير إذا ما صنت النعمة. ممكن يأخذها الإنسان اللي كان يتمناها ويقدر هذه النعمة، وظيفة، صحة، سيارة، بيت، ظنة، زوجة، حبيب، أي شيء. طبعاً الكلام للرجال والنساء، أوكي؟ ثقوا، أشياء كثيرة في نمتلكها الآن، أشياء كثيرة هي لبن عصفور لغيرنا والله. بس سبحان الله، يعني متخمين بالنعم، ولذلك ما نشعر في قيمتها إلا إذا فقدت. والله يصون نعمكم ويديمها بالشكر والحمد إن شاء الله. حنروح بريك بيجي ساعة، أوكي، ساعة 9 نروح بريك أحبابي، وبعد نكمل ساعة كاملة من بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: أنت الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
7: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الثامن من حزيران لـ2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم، نتابعها معا وعناوينها معا ضمن عالم عراقي.

مستمعينا، قبل البدء بصحفنا وصلنا توا هذا التنويه المروري. تم قطع جسر الجمهورية بالاتجاهين من ساحة التحرير باتجاه الشواف ومن الشواف باتجاه ساحة التحرير، لذا نهيب بالإخوة المواطنين سالكي هذا الطريق استخدام الطرق البديلة، وسيتم إعادة فتح الجسر أمام حركة السير قريبا مع الالتزام بتوجيهات رجال المرور المتواجدين في المنطقة لضمان انسيابية الحركة المرورية. قيادة عمليات بغداد في 8 حزيران 2026.

نبدأ بالصباح الرسمية مستمعينا ونطالع فيها. المالية تطلق مستحقات الفلاحين، مقترح لتمرير الوزارات التسعة الشاغرة بسلة واحدة، استكمال الحقائب الوزارية بعد العطلة التشريعية. أكد للصباح أن خط البصرة العقبة وصل إلى مراحله النهائية. الحلبوسي يبحث مع الملك عبد تفعيل التعاون المشترك. بمدد سداد تصل إلى 10 أعوام، العمل ترفع سقف القروض إلى 50 مليون. قانون مرتقب بق التنمية والمركزي يحسم الجدل، طباعة العملة محظورة. موسم استثنائي للذهب الأصفر، 3 محافظات تسوق 700,000 طن من الحنطة. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح، الزيدي: أبواب العراق مفتوحة.

مفتوحة أمام الشركات اليابانية، وأكد سعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وأهمية الربط الكهربائي. الحلبوسي يبحث مع عبد الملك الملك عبد الله تفعيل التعاون المشترك. لاستقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، المالكي يؤكد أهمية الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجية، ضبط شبهات فساد في مشروع بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار. النزاهة تكشف ملابسات شكوى بحق نائب بتهمة الابتزاز، والأمن الوطني يطيح بمتسللين في نينوى وديالة، وترقب الطعن والتوافقات السياسية أسهم بتأخير حسمها، حراك متصاعد لإكمال الكابينة الوزارية، ومرور ذي قار التصادم جاء نتيجة السرعة الفائقة ونوم سائق الحافلة. الزيدي يوجه بالتحقيق في ملابسات حادثة البطحاء. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى من المشرق، محكمة التمييز تبطل عقد منظومة المرور وتؤكد غير قانوني. وزير الخارجية كشفها طباعة 25 تريليون دينار. خبراء يقولون ضخ سيولة نقدية إضافية يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن. مستشار حكومي: خطة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 50%. أكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار. الزيدي يكشف عن زيارة مرتقبة لواشنطن برفقة رجال أعمال. وإلى الصحة التي تطلب إحصاء خريجي كليات الطب لغرض تعيينهم. الإفراج عن 149 حدثاً في العراق الشهر الماضي. المهلة التركية تنتهي في 27 من تموز المقبل. بغداد تشكل فريقاً لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرة. بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب، هل سيمضي 2026 دون موازنة؟ والقضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي. مليونات طفل خارج التموينية، والبرلمان يستعد لمساءلة التجارة.

في صفحة تقارير وأخبار من المشرق نطالع مدير عام الدفاع المدني يبحث مع وفد من هيئة التصنيع الحربي سبل تعزيز القدرات التقنية والميدانية. محافظة بغداد تنجز مشروع تطوير وإكساء شارع حيوي في قضاء أبو غريب، والمديرية العامة للماء تسارع وتيرة الأعمال المنفذة في مشروع ماء القوش في محافظة نينوى. النقل تعلن مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة العامة للنقل البري. دائرة العيادات الطبية الشعبية تقيم ورشة تدريبية في فوترة قائمة حساب الأجنحة الخاصة. وحريق يلتهم 45 دونما من الحنطة في الموصل. شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح البئر النفطي 146 WQ1 في حقل غرب القرنة. والنقل 25 باصا داخل جامعة بغداد لخدمة طلبة السادس الإعدادي لأداء الامتحانات. وسحر جبال كردستان يجذب العراقيين ومغامرون عن الطبيعة. انتهت عناوين عالمنا العراقي.

0: بانجور على راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد للساعة 10. أهلا بأحبابنا على الواتساب وعلى أبو آدم شاركنا بفويس، حياك الله أبو آدم.
1: أجمل صباح نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. صباح الخير على كادر إذاعة الرشيد المحترم وكافة المستمعين من داخل وخارج بغداد. صباح الخير ستبان أخوكم المستمع على أبو آدم، تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك يا أبو آدم، وصباحك ورد وفل وبركة بالصلاة على محمد وآل محمد. ونورت علي النمراوي، أحلى صباح الأحلى ستبان بالدنيا، صباح الجمال والتفاؤل، يسعد صباحك بكل الأشياء الجميلة أستاذ علي المحترم. إلى صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح العافية والجمال، وشكرا للبطاقة الرائعة. صباح الخير على عيونكم وعلى قناة الرشيد، شكرا جزيلا من معرفة اسم جنابك، حياك الله ونورتنا ونورتنا. إلى بير الوفا بعثنا فويس، نعم نسمع.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير علي، صباح الخير على زميلنا المخرج. اليوم الجو كلش طيب الحمد لله والشكر، تحياتي لكم مستمعكم علي الجنابي.
0: أهلا وسهلا أستاذ علي ونورتنا، وإن شاء الله يومك حلو يا رب دائما. بدأت الدنيا تحتر كلش، مو كلش بدأت تحتر أحبابي، ديروا بالكم من ضربة الشمس لأنه أكو ناس يعني، فحاول أي شيء يعني تليش ماشي لون شمسية، يعني هي ترى هاي الشمسية هي مو مطرية، هي شمسية من اسمها شمسية حتى تحميك من المطر، فلا لا يعني تتثاقل من الموضوع أو تستهجنه، غلط، أحسن مما لا سامح الله يعني تصاب بضربة شمس أو تيفوئيد أو يعني هذه أمراض التعرض لأشعة الشمس. الله يقيكم الشر إن شاء الله ويحفظكم أخوتنا وأهلنا في كل الأماكن. حيدر الموسوي، صباح الخير عليك علوية وجميع الكادر والمستمعين. الله يكون بعون المواطن الفقير، لأن سراق المال العام كانوا يتفننون بسرقة المواطن. ليش هي المرور محتاجة وسيط باستيفاء الغرامات؟ نعم، ألف تحية لك ابن العم الغالي ويسعد صباحك. سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي بان، أنت والمخرج والمستمعين. تحملوني لحد ما أثبت الرقم الثاني، أنا مثبت الرقم الخارجي مع الأسف سوف أثبت. حبيبتي شنو أنت على رأسنا من فوق، وألف تحية لك سحورة يا قلبي. صباح الخير عليكم ستبان والمخرج والمستمعين وإذاعة الرشيد، شكرا سيد علي. إلى عمار نجم، صباح الخير، بس هاي دقيقتين يا عمار، فأني يعني آسفة منك، راح يا دوب 40 ثانية أسمع من بعد إذنك يعني.
3: السلام عليكم ستبان، شلوني؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. والله ذكرت هسه موضوع أصابني في مقتل، ما يقول أنا بطفولتي عانيت من موضوع يعني لحد الآن يمكن يأثر بي أو تعرف بصمة مؤلمة في قلبي.
0: نعم.
3: موضوع أنه أنا كانت عندي بنت عمي زوجها أموره متيسرة، يطلع للأردن وقت اللي كانت السيارات هاي الباصات الكبيرة المنشآت تطلع، فيجيب هاي الحلويات اللي كانت ما تدخل للعراق، وبوقتها كان هذا التوتو.
0: اي
3: فاتذكر يعني هي الله. كانت شويه دقيمه فوزعت للاطفال اخوتها، وهي كانت متزوجه وتجيهم بين فتره وفتره، فانا كنت موجود عند بيت عمي
0: منطقتك،
3: هي شويه كانت عتها بغض انه فوزعت للاطفال كلهم
0: الله،
3: وانا قلت لي انت روح لاهلك. وظلت يعني بداخلي هذا. فمن كبرت يعني أخذت عهد على نفسي إنه هذا شو وقت ما أتمكن مادياً هذا التوتو أشتري الباكيت الكامل وأسحقه حتى حشن رحمة رب العالمين أسحقه برجلي يعني لانا إلى لأن ديك الفترة أنا حيل انقهرت
0: صح
3: وصار عندي فأكو كانت مأساة وكانت أكو حرمان وكذا
0: كلش صح
3: الفواكه الموز غيرها هاي الشغلات اللي احنا ما نقدر كنا نشتريها باعتبار احنا كنا قوة مدبرين العيشة يعني الوالد كان فقط هو اللي هو يوفر لنا سبل الحياة
0: نعم.
3: الحمد لله والشكر هسه صرنا كبار وفتحنا بيوت ووفرنا كل شيء لأطفالنا والعوائلنا
0: الحمد لله
3: تحياتي ليك وآسف على طالة
0: يعني كانت النية أنه 40 ثانية ولكن لب الموضوع الحقيقة شوقنا أنه نكملها لأنه هي فعلا هذه حالة للأسف عاشوها كثير من العوائل العراقية لا سيما الأطفال يعني أنه يعني أنا مرة صار موقف أمامي أنه وحدة منطت يعني كانوا موجودين في عزومة فمنطت للطفل الموجود طفل يعني ما أدري بوقتها فواكه يعني يجي فتشي قالوا على مشمش على ما أعرف شوفه منطت فقلت لها انطي ليش تعال حبيبي فغسلت له وانطيته يعني خصوصا الطفل اللي باوع يعني الله أكبر هذه تشكل عنده عقدة طبعا حاشا لله ونعمة الله مصانة إن شاء الله أخونا لكن حقك وحيل فاهمتك وألف تحية إلك والله يحفظ لك الأولاد ويتدللون بجالك.

0: إلى راس فان. راس فان من هولندا طبعا. صباح الخير سسبان، هذا الفيديو من إسبانيا الأسبوع الماضي، لعبة العراق ضد إسبانيا ورحنا هناك وشجعنا المنتخب العراقي. الله يحفظ العراق وأهله وإن شاء الله دوم الفرحة. تحياتي لك وللمخرج وكافة كادر راديو الرشيد. ألف تحية لك يا راس فان، وأجواء رائعة والله يمك. حلو، تحياتي إلك وإن شاء الله دائما تكون في المحافل العراقية سعيد في غربتكم أنت وكل الجاليات العراقية حول العالم. كل التقدير راس فان المحترم. إلى أبو مصطفى تحية صباحية لعيونك ستباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة من النضج أن تعرف أن البساطة ليست نقصاً بل مستوى راق من الاكتفاء. أتفق. سليم الجعفري، الله يقول يا قوم أذني، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة كأن إبريقنا والقطر في فمه، طير تناول ياقوتا بمنقاري، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أسعد الله أوقاتكم جميعا. ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، مستمعكم سليم الجعفري، ألف تحية وألف سلام إليك يا أبو سيف المحترم. مصطفى الأسدي، صباح الخير والعافية عليكم، حياك الله. إلى مصطفى القيصر، يمكن ده يغني مصطفى. صبحك الله بالخير والورد.
1: صباح الخير سفان، صباح الخير والعافية عليك وعودة ميمونة يا بي. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم.
1: والله كنا شلون اليتامى.
0: يا عيني.
1: سفان يعني عندي تعليق، يعني هو جسر، يعني هسه جسر الجمهورية مسدود، يعني وقفوا البغداد كلها. زين أنت لا حكيت ولا هاي مظاهرات عندك، بس مظاهرات أردفتل، يعني هسه شوفين بغداد غير، كلها قافلة، كل الكره والرصافة كلها قافلة ورا ورا جسر الجمهورية. دمر يعني شنو دمرها البغداد، يعني صدق كذي بتطالعين مظاهرات وهوسه، ما أعرف على شنو طالعين والله ما أدري، ما أعرف يعني فت بهذلة وحارة، يعني هالوضعية هاي شنو ما أدري. زين أنتوا بعد الرجال وصار ما صار الأسبوع ما كانش الحكومة، أنت شوي طو مجال خلي يتنفس، يعني أنت شعب شو تريدون؟ أردفتهم والله أردفتهم ما أعرف أنا. تحياتي لك.
0: ألف تحية لك أخي الغالي مصطفى. يعني هو القطع صار لأنه أكو مظاهرة، يعني الحقيقة ما عرفت، يعني كان في بالي أنه أكو ترميم مثلا، أكو فت سالفة يعني، فإذا مظاهرة وما أعرف شنو، فأني ذكرت لكم، يعني ذكرت لكم قبل فترة أنه بعد تشكيل الحكومة خلي ننطي مجال يعني نتنفس، أو خلي يبدون ها يعني يقولون يا الله. زين أي أستاذ وسام، يعني والله يعني هسه إذا نسوي برنامج أو يجي مخرج أو تجي مقدمة أو مقدم، يعني غير ننطي فنتق ياخذ الجاو يتعلم يتعايش ويا الاستوديو، يتعايش ويا هذا الكرسي، هذا أهم شيء الكرسي، ها؟ يعني حتى يرتب قعدته على الكرسي، وهل هو مريح؟ هل هو مالي الكرسي ولا بعده كبير؟ هل راح يقدر يؤدي أثناء جلوسه على هذا الكرسي ولا يلفظه ممكن؟

0: العراقيين. وحيد الدليمي أبو ليث مشاركين.
1: بانجور ستماني الغالية، صباح
0: بانجور.
1: الخير، صباح السعادة على صانعة السعادة وصانعة الطاقة الإيجابية الصباحية ستماني الغالية مأمير، وتحياتي للأستاذ المخرج.
0: الله محييك يا طيب، يسعد صباحك، وإن شاء الله صباح العائلة طيب ورائع بروعتك يا أبو ليث الغالي. علي الشجيري منور، حياك الله.
2: صباح الخير. طبعا من بعد غياب طويل اجت وبنبرة تشبه صوت الاستغفار، وسئلتني بوقتها وريت ما سئلت، شلونك قالت وما سيطرت رخيت، وبديت اخفي عليها الدمعة لان رسمت. اهلا جاوبت، اهلا جاوبت، اش محتاجة واش تردين، قالت لي الفراش الورد تكردت.
0: قالت لي الفراش الورد تكرد، رديتي خالة ويجتي ثانية شنو هي وكالة من غير بواب؟ كيف اشترحين وتردين؟ لو انت بكيفك تروح وترد ما يصير عين، ما يصير دخول الحمام مش زي خروجه. فشغلة يمك ابو حسين. تحياتي لك. تحياتي لك يا علي الشجير الغالي. ابو وفا صباح الخير، بانجور. في ماليزيا جوهم حار وممطر، فيحملون الشمسيات للاستخدام المزدوج، حر الشمس والمطر المستمر، ونهاركم جميل. نهارك جميل جدا ان شاء الله. هسه احنا ماكو مطر بس شمس. ما تضير يعني في حمل شمسية انت، ويعني دا تمشي يعني بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم سيارات مثلا، او اللي ذولا العبرية وغيره، شباب شيلوا يعني شمسية. البنات ايضا، انا حلو شفت بنات لابسين يعني حاملين شمسية ويمشون بالشارع بالشمس. ايش تسوي لعد احسن ضربة شمس تصير لو تيفو لو غيرها لا سمح الله، فمو عيب ابدا. الى اخونا الغالي عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والعافية ستبان المتألقة، صباح بغدادي يليق بوجهك الطيب، ربي يسعد صباحكم ويوفقك ببرنامجك، ومنور الشاشة دائما وابدا. تحياتي إليك وللكادر، كادر البرنامج والمستمعين الكرام. ستبان ترى كتلتنا الازدحامات بدونك، كافي إجايز. عيوني أنت، والله دعولي إن شاء الله تكمل شغلتي بخير، وأكيد بعد ماكو إجازات. لا هي عايزة يعني بعد أخذ إجازات. إيهاب الشمري، هلا والله، بعثنا فويس.
3: صباح الخير، السلام عليكم، من بعد غياب طويل أرجع لكم إن شاء الله. إيهاب الشمري أبو ريماس، أحب أصبح على الكادر جميعا، وأخص بالذكر المخرج المبدع والست بان الموسوي. تحياتي لكم، وأقولكم صباح الأنوار والمحبة، وأحب أصبح على زوجتي أم ريماس وعلى ابني، اليوم ابني نائب الشغل حسين الشمري. تحياتي للجميع، والله مشتاق لكم.
0: تشتاق لك العافية أخونا الغالي، وصباحك فل وعافية، وتحياتنا إلى ولي العهد اللي طالع ويا البابا للشغل. أغلبنا يعني وأغلب الأولاد وحتى البنات بالعطلة يعني نصير نطلع ويا آبائنا للشغل، وهذه على اعتبار احنا لازم نعيش حياة جديدة نستمتع بالعطلة، خصوصا الأولاد، وعاشت إيدك، وإن شاء الله يكون نعم السند إلك وعمرك طويل وبوجودك. حنروح آخر بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل. خليكم على السمع
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30
5: بتوقيت الرشيد اف ام.
6: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
7: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
8: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
9: اي والله بس عفوا، منو انت؟
8: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
10: رجعنا لكم

القمر في الحوت لهذا اليوم الاثنين 8 حزيران 2026. يا رسم لنا الفلك والنجوم من أمور على المستويات المهنية والعاطفية والصحية، نبدأها مع برج الحمل. يعيش الحمل اليوم يوما مليئا بها على حدثه بشكل كبير. المفاجأة أنه هذه القرارات قد تكون صائبة إن شاء الله. مهنيا تلوح في الأفق نتائج إيجابية لجهود سابقة وربما أخبار طال انتظارها. عاطفيا تحتاج إلى وضوح أكبر في فهم مشاعرك بعيدا عن التأثر بالآخرين. وصحيا تحسن حالتك المزاجية ينعكس إيجابا بالطبع على نشاطك. إلى مواليد برج الثور، الهدوء والتفكير العقلاني هما مفتاحك اليوم لتجاوز أي تحدي. عاطفيا قرار مهم يخص، لذا لا تؤجل الحسم في العمل، تتميز بدقة عالية تساعدك على التفوق. وصحيا يمنحك الوقت مع العائلة دائما، نفسيا يخفف الضغوط. برج الجوزاء، حدثك قوي لكن التسرع قد يضعف من استفادتك من الفرص. عاطفيا لقاء غير متوقع مع شخص من الماضي قد يعيد لك ذكريات أو يفتح لك باب جديد. مهنيا تعاني من بعض التشتت، لذا حاول أن تنظم أولوياتك. وصحيا من الأفضل توزيع طاقتك خلال اليوم لتجنب الإرهاق. برج السرطان، تفكر في تغييرات مستقبلية مهمة تعكس طموحك بالتطور. عاطفيا تحتاج لمنح الشريك مزيد من الاهتمام. ومهنيا هناك تقدم واضح قد ينعكس على وضعك المالي، لكن احذر لي من الغيرة في محيط العمل. وصحيا خطواتك لتحسين نمط حياتك بدأت تؤتي ثمارها.

برج الأسد، قد تشعر ببعض القلق أو الضغط النفسي، لذا من الأفضل مشاركة مشاعرك مع شخص تثق به. عاطفياً هناك غموض في تصرفات الشريك يتطلب منك التريث ولا تتشنع. أوكي؟ مهنياً تلوح بوادر نتائج إيجابية أو مكافأة قريبة ربما. صحياً حافظ على نشاطك ولا تدع القلق يسيطر عليك. برج العذراء، يوم اجتماعي بامتياز، يحمل لقاءات وتواصل مع أصدقاء قدامى. عاطفيا قد تعيد تقديم علاقة غير متوازنة أو تقييم علاقة غير متوازنة. مهنيا بعض التغييرات تفرض عليك بداية جديدة، وصحيا الابتعاد عن العزلة يعزز حالتك النفسية. صباح السعادة والعافية على حبيبتي ثوثو، متابعة إن الآن هي تجي بالأبراج. حياتي. يلا إلى مواليد برج الميزان. حان الوقت لترك الماضي يا ميزان والتركيز على الحاضر. عاطفياً

تتعامل بواقعية أكبر مع مشاعرك، بس احذر لي من التأثر بالتجارب السابقة. مهنياً دعم مهم يساعدك على التقدم، وصحياً العودة للنشاط البدني ضرورية لاستعادة توازنك. برج العقرب، يوم واعد يحمل فرص مهنية وربما مكاسب مالية، بس عليك إدارة أموالك بحكمة قوية. عاطفياً لا تدع آراء الآخرين تأثر على اختياراتك، وصحياً النشاط البدني يمنحك طاقة إيجابية. إلى برج القوس الناري، قد تبدو الأمور بطيئة لكن الصبر سيؤتي ثماره. عاطفياً تجنب التوتر مع الشريك، ومهنياً هناك تقدير لجهودك وربما مكافأة. صحياً الاستمرار في نمط حياة صحي ضروري، انتبه لصحتك. برج الجدي، فرص متعددة تظهر أمامك لكنها تتطلب التزام واضح. أما عاطفياً حاول التعامل بواقعية بعيداً عن الضغوط. ومهنياً تفكر يا جدي في تغيير يتماشى مع طموحاتك. صحياً الاستمرارية هي سر النجاح، لذلك استمر.

حبيبة قلبي ألف تحية إلك يا غالية، ونستمر مع أبراجكم أحبابي. وبقانا برج الدلو. تنظيم الوقت هو مفتاحك يا وسام ماجد، ومفتاح نجاحك هذا اليوم. عاطفيا، لفتة بسيطة تقوي علاقتك بالشريك. ومهنيا، فرص سفر قد تكون مفيدة، استغلها، لا ضيع فرصة السفر إلى لندن. وصحيا، تشعر بتحسن في حالتك النفسية بعد السفر إلى لندن. آخر الأبراج اللي هو بيت الشرف للقمر هذا اليوم برج الحوت. التركيز على الأهداف يا حوت يمنحك دفعة قوية. عاطفيا، تفكر في خطوة مهمة تحتاج إلى توازن. ومهنيا، لا تخلي المشاعر تأثر على قراراتك. صحياً، الاهتمام بالتغذية والراحة النفسية ضروري للحفاظ على توازنك والحفاظ على أجواء صحية لك ولعائلتك، والله أعلم.

صباح الخير والبركة عليكم، وعندي وياكم كلمتين ونص قبل ما نختم في عالم مسموع.

أحبابي، أكو فخ مو كل الناس تنتبه له لأنه ما بي صوت أو يعني مو ظاهر أمامك ولا يجي على شكل مصيبة لا سامح الله واضحة، يجي بهدوء وتسلل للإنسان حتى وهو يعتقد أنه حريص وعاقل ومنتبه وإلى آخره. هذا الفخ اسمه فخ الشح. والشح أحبابي هو مو مجرد بخل بالمال، الشح يجيب هواية. أكو إنسان شحيح بمشاعره مثلا بس ما يعبر، يعني يشعر أنه ليش أعبر، أنا أحب بس ليش أعبر. وأكو شحيح بالكلمة الطيبة، يمدح بقلبه ويسكت بلسانه. وأكو شحيح بالاعتذار، يعرف أنه هو مسوي دقة كبيرة أو أخطأ في حقك لكن كبرياء يمنع أنه يعتذر. وأكو شحيح بالوقت، ما يمنح أهله أو أصدقائه أو الناس الطيبة اللي تستحق في حياته دقائق من حضوره الحقيقي. والغريب أنه الشحيح دائما يخاف من الخسارة، لكن هو يحاول يحافظ على كل شيء يخسر أشياء كبيرة واحدة بعد واحدة. ممكن يخسر المحبة لأنه بخل بها، ويخسر القلوب لأن بخل بالكلمة الطيبة، ويخسر الراحة لأنه ظل يجمع ويحسب ويخاف. الشح أحبابي يخلي الإنسان يعيش بعقلية النقص حتى لو كانت الدنيا فاتحة أبوابها إله على مصراعيها، يخليه يشوف ما ينقصه أكثر مما يشوف ما يملكه. ولهذا القرآن الكريم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق

حق الله العلي العظيم. ليش؟ لأن المعركة الحقيقية مو مع المال، المعركة مع النفس. لما تقنعك إنه العطاء غلط راح ينقصك. شلون تنجو من هذا الفخ؟ ننجو أحبابنا منا بالتدريب اليومي على الكلمة الطيبة، على الكرم، مو بس كرم الجيب، كرم الروح. اتصل بشخص مشتاق له، امدح إنسان ناجح أمامك يستحق المدح، سامح إذا تقدر تسامح، انطي من وقتك، انطي من وقتك لناسك لأهلك، قول كلمة أحبك للي يستحقها قبل أن يفوت الوقت وتقول آخ لو يرجع بي الوقت. وإذا الله أنعم عليك بشي لا تخاف من مشاركته. وأما بنعمة ربك فحدث، لأنه الحياة علمتنا أنه الأشياء اللي ننطيها بمحبة والله العظيم ما تضيع، وإنما ترجع لنا بصورة أخرى. دعوة صادقة، قلب ممتن، راحة ما تشترى بمال. فإذا شعرت بيوم من الأيام أنه إيدك تنقبض وأنه قلبك يتردد في العطاء، اسأل نفسك سؤال واحد: أنا دايم لي هذا؟ هل راح يفيدني هذا الشيء في آخرتي؟ هل الشح بدأ يملكني؟ ففرق كبير بين إنسان يملك الأشياء وإنسان تملك الأشياء. والربح الحقيقي والربحان الحقيقي هو مو من جمع أكثر، لا، هو للي تحرر أكثر. على العموم، دمتم أصحاب قلوب واسعة كرماء، لأن أجمل ما يترك الإنسان في هذه الدنيا هو مو اللي يحتفظ به نفسه، هو اللي يمنح للآخرين من خير ومحبة وأثر جميل. أشوفكم يوم الخميس القادم وانتو سالمين. حب كبير من بان المسوي ووسام ماجد وبانجور على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
6: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نكتب شو يعني؟

君さ、ねえねえ、何ですよ。 Let it go.

بس خلي احكي لك مواويل وقصص. ليش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالتحقيق بحادث السير بذي قار وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. سوريا تعزي العراق بضحايا حادث السير في ذي قار. وزير المالية يعلن إطلاق مستحقات الفلاحين. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. المرور العام قطع جسر الجمهورية وسط بغداد. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. إعلام عبري سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجوما على إيران. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. تحية للجميع، أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: جديد
0: شنو الجديد؟ شنو هسه؟ طبعا تحية أكيد لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية جميلة ولطيفة لكل اللي يتابعنا عبر بثنا المباشر على التيك توك بصفحتنا إذاعة رشيد.

0: إذن مستمعينا تحية للجميع. أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا أكيد أتمنى لكم مساء حلو ولطيف وكيوت وإن شاء الله تعيشون اللحظة مثل ما هي يعني، ولو الأخبار ما تمشي بخير، لكن عموما إحنا دائما نقول الحمد لله على كل حال. ويعني أصلا إذا ما مرينا بهاي الأكشنات تحسون أكو فشي غلط صاير. فلهذا إن شاء الله يا رب الحفظ والأمان لكل اللي دي يسمعونا. وخلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع، هسا أقول جملة لو كلمة عمار، جملة لو كلمة كلمة. لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع كلمة من التداول، يعني أنه الناس يحشوها وهيجي، فيا كلمة وليش؟ أنا أول كلمة هسا أقول لكم. أنا استطعتكم رأيي بعد أنتو خنشوف. فلو كان لك القدرة، شوفوا بالفصحى لا أحسواكم تعرفوا نادرا ما هذا الموضوع. لو كان لك القدرة بأنك أنت تمنع كلمة، وخلني نقول لا بس كلمة عمار، كلمة لو جملة شوية نسهلها عليهم، جملة يلا كلمة وجملة بكيفكم أنتو، من التداول وتخلون عليها غرامة خلي نقول، فيا كلمة وليش، وش قد ممكن تكون غرامة هذه الكلمة؟ يلا خلينا نشوف. أرقام هواتفنا 07802114115 و07802116117. آسيا سيل 07701114115. شيخ آها أوكي. يلا ناخذ أول اللي ويانا. ألو
1: يا ابو شنايد، تبعك عرفت ولا حق تسد الراديو؟
0: يعني زين لو مو زين والله حرني
1: زين عمار، بس تطلع مجال ابو علاوي غمج
0: سد. روح روح لعد روح روح.
1: تحياتي العمار الورد، وتحياتي لحضرتك الشيخ عبير، يعني الجو الحلو اليوم ما ادري ايش عبالك لك يوم خميس
0: مو زين.
1: اي والله
0: اي، بس بعد ورانا هواي اليوم ثانيين ترى.
1: يلا هو ابن عمه اثنين اثنين والخميس ابن عم الخميس.
0: لا شلون كلش بعيد، ابن عم عم عمه.
1: لا مو هسه العراس شوية اثنين والخميس بعد شكله.
0: طيب مصطفى، لو كان لك القدرة على انك انت تمنع كلمة او جملة من التداول وتخلي عليها غرامة، يا جملة او يا كلمة سوري، وش قد ممكن تكون الغرامة؟
1: والله انه كلمتين،
0: اريد واحدة بس حتى نخلي مجال للآخرين. وحدة تحس أنه
1: مثلا لازم. وين رايح؟
0: وين رايح؟ كلمة هذه أيوة. أو الجملة تمنعها من التداول، شقد تخلي عليها غرامة؟
1: ما خلي عليها غرامة فلوس.
0: ها حبس شنو؟ إعدام؟
1: إيه سجن. اللي يقول لي وين رايح سجنة
0: يابا،
1: خلوني براحتي وأنا أروح بكيف.
0: يابا يابا
1: زي. والله وشنو بس أنت تسجنون إحنا بنسجنكم.
0: اوكي يعني خلينا نقول انه كلمه وين رايح انت حاب
1: إنه وش وقت تجي
0: وش وقت تجي.
1: اي هذا اللي انجلتك رايح انا هذا
0: مسويات لك فوبيا، هذا الجملتين مسويات لك فوبيا.
1: مو بس لي مو بس لي اللي والعمار وكل من زوجي
0: وين عليك. طيب يا لك مصطفى، اتمنى لك يوم حلو. شكرا على قلبي، باي باي. يلا اتصال. الو سلطان.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
2: شلون ستنا الغالية؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: والله شلون يعني؟
0: انا بضرب. ليش؟
2: بضرب على الزعامات صار بينا اليوم ست عبير.
0: ايوه لانه بتكسي. اعتقد لانه سدوا جسر الجمهورية شوية تأثر الشارع.
2: جسر الجمهورية هسه
0: فتحوه. ها فتحوه، حلو يلا. شكرا للاخبار. مراسلنا من قلب شارع بغداد او عاصمه بغداد علي القيس يقول فتحوا
2: الصالة حاليا، هو عجز لمساعة التعرير.
0: طيب يلا قل لي لو كان لك القدره انك ان يعني تمنع جمله او كلمه من التداول، يا هي
2: اي راح نعمل
0: يا هي

0: راح نعمل
1: الجمهور راح نعمل راح نسوي اوكي اي
0: وراح نسوي راح نسوي لكم يا الامارات ولن
1: زين
0: وكل شيء معكم
1: اذا انت منحها من زين عقوبتها شنو ممكن تكون
0: اذا باستقاله ثاني يوم
1: اذا باستقاله ها اوكي اجبارا تمام تمام اوكي تحياتي لك علاء واتمنى لك يوم حلو شكرا هلا والله باي باي تمام والله يمك مشكله الكبر بالعمر هذه مشكله طبعا اكيد راعي انا راعي

0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم، أكيد تحية لكل اللي يكتبوا لنا كلمات حلوة على بثنا مباشر على صفحتنا بالتيك توك باسم راديو الرشيد، واللي موجودين على صفحتي. أبو هيلين اليوم من وكس تعبير السبت طلبتي من عمار كامل عشان مستر ما شغلها، بس حبيت أذكرش مو أنا طلبتها والله مستمع ثلاثهم. يلا خلينا اليوم يقول لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع جملة أو كلمة من التداول وتخلي عليها غرامة، فيا جملة أو يا كلمة وليش؟ هاي أهم شيء ليش. أرقامنا 0780211 4115 و0780211 6117 آسيا سيل 0770111 4115
1: يلا. وجه القمر يا وجه القمر.

0: شكو اليوم؟ ماكو شيء. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساءك ورد.
1: الو عزير، الو بيش، تحياتي لي، تحياتي المخرج. عيوني انت، انت النور اكيد كله
0: في دول عينك.
1: نقل زيني ذات الحلوة موجودة. طلعت من بس الراديو الرشيد، رح تلبس ماشي
0: احلى. مو احلى،
1: ايه الكاميرا حتى شوية اقرب يعني.
0: ايه احلى. طيب بعد تشويش، بعد تشويش بعد. اي تفضل.
1: اكو فت كلمات مستفزه دائما، مثلا
0: اريد وحده
1: شخص دا اسلم عليه. اي هو راح اضبط مثال واحد. مثلا هلا وشلونك، شلونك زين، هاي يعني من يعيدها ويقول لك شلونك بعد، يعني
0: شلونك بعد. ها اوكي.
1: يعني انا تعبت احد ما جاوبتك، الله يخليك، الحمد لله، ما ادري شنو شلونك بعد. نعم عيد نفس
0: الكلمه. قول له قول جماعتهم وصفطتهم وصار جمله.
1: والله يعني هو جوابي عليك مثلا. اي نبي تعال نبي ندور كلمات جديده، او عيد النفس، لان زيناتين شويه صعبات. لا عيد النفس زين، اما اقول خاف ها يعني هو يعني
0: يضوج. او اي
1: ندور كلمات جديده، يجوز انت بذاك الوقت

0: المدرقة سكر أو مطبخ لفت كلمة جديدة.
1: طيب.
0: يعني شونك بعد يعني يقول لك يا أنا شو أشوفها ثقيلة عندي ما أعرف ليش.
1: إيش قد تخلي عليها غرامة؟
0: ها. يعني 50,000 كلش كافية.
1: سهلة.
0: لا هي 50 أكيد راح يستصعبونها ما راح يقولونها نسيت 100%.
1: طبعًا. طيب.
0: طبعًا عندنا واحد عندنا واحد بالدوام يومية من يجي لازم يعني بالعامية يفاتك ويبوسك يعني يومية.
1: أوكي.
0: لا هي بس السلام عليكم.
1: عندنا عندنا عندنا هيك.
0: زين. يعني أنا مرات سويها بالشقة ما يفيد يعني هو نمط حياتي يومية لازم فأنا مرات أغلس وشنو.
1: أوكي إذا أنت الجملة اللي ممكن تمنعها من التداول لو كانت القدرة لك شلونك بعد. أوكي تمام تحياتي لك أكيد نورتنا وكل شيء أشكرك ذكرني بغني ما شلونك أنت زين ها
2: أنت شبيك شو حالة نفسية عندك نايم
1: قاعد
2: يعني جوعان كذلك أيضا مصدوم
1: يلا استعبير جميلة عيونها يلا عدنا ألو الو الو
3: وهم الو الو
1: يلا بالله
3: ايه عمار يبوسني يومي الصبح والعود برب الفلق ايه
1: والله بيناتكم ما لي علاقه انا ما اتدخل بهاي المواضيع من علاقه انا استعجل ودي يحكي خطيب
3: الله
1: شلونك محمد
3: عادي عادي أنا زين الحمد لله أنت شلونك؟
1: الحمد لله شنو أنت بصندوق شنو شو صوتك مع واحد هيك مضموم مكان؟
3: لا بالسيارة ما أحد يجيبكم هورن.
1: شو والله؟ ما سمعت.
3: سج قد أساوي دقيقة. مو سج قدامي عبالي داف الشارع.
1: شو والله دوك هورن؟ خمس مرات خمس مرات أريد يلا.
3: لا كافي مرتين كلش.
1: ما سمعنا سمعت عمي سمعت هورن ما سمعنا.
3: عبير والله قدامي واحد والله وقف والله
1: اي ما سمعنا اريد اسمع يلا
3: ادري مشكله تصير لي مو يقين صارت بقى على صفحه
1: لا لا انت بدك تمشي رجاء هذا تحدي
3: مستحيل تحدي شنو هسه شنو هذا الخبل شديد اقدر اورناته من الصبح
1: زين شنو اخبارك محمد تمام زين انت زين كل شيء ما يصير بك كل شيء ما يصير بك اوكي طيب
3: والله بارده عبير 9 درجه الحراره
1: اكو تصير صنطه وراها لانه ما اعرف ما تعرف شو تقول عليها يعني زين محمد لو كانت اكو كلمه او جمله تمنعها من التداول يا هي
3: كلمه واحده مستحيل كلمه مستحيل
1: مستحيل
3: ماكو شيء ماكو شيء مستحيل
1: ليش يعني من باب انه انت تقول لا ماكو شيء مستحيل كل شيء ممكن واحد يقدر يسويه او يقدر يصنعه
3: اي من باب الايجابيات لا تاخذي سلبيات انه تحرك اشتغل على نفسك روح تعن اتعب كل شيء يصير سهل
1: زين لو احد يعني لو قلت لك حط عليها غرامه هاي الكلمه يعني شنو قلت
3: ألف ألف حددت ألف دولار
1: ألف دولار كله دولار عمي ما يحكي كله دولار محمد ماكو
3: شكا عمي غير العمله الرسميه زاد الضريبه 1800
1: طيب باي باي
3: بس قبل لا اروح هي مليوصه مليوصه
1: ايش
3: تحطرت في مال
1: تحرك هلا والله باي باي ان شاء الله كنت لوكت لها المعدله يلا الو ايش قلنا صباح النور والسرور اهلا وسهلا عيوني احمد كريم شكرا يلا اتصال اقول لك هو التعليقات واقفه يمي على البث الاذاعه ولا هي اوكي اخر شيء كان شكو اليوم
4: ايوه
1: ها تمام شكو اليوم

0: والله هذا عمار وسوالفه يا عيني شو اسوي. والله هذا عمار يلا هو شنو قناة بس ايش ليش بس اليه ليش بان الصبح ورايا عندنا سلطان اذا انت متابعني بس ليش اسوي يلا الو الو صوت المخرج طالع عادي شنو دي. اهلا
1: شلونك
0: الله يسلمك انت شلونك
1: هلا وبتحمين شلون اخبارك
0: هلا انت صاير تغيب تغيب وتطلع تغيب تغيب وتطلع
1: اي والله
0: ليش
1: شوي مشاغل الحياه رغبة بركل
0: فلوس فلوس اي مهم
1: تحياتي للشطبان وللمخرج وكل المستمعين
0: شكرا عيوني كل التحيه لك اكيد يلا قول لي
1: شنو الشغله اللي
0: مو شغله شنو الكلمه او الجمله اللي لو كان لك القدره على انك انت تمنعها من التداول تمنعها وتخلي غرامه وليش
1: هلا كلمتين يا هتسيلي والله عندي شغل وشغال
0: اوكي
1: والله ما بي حيل
0: ما بي حيل وعندي شغل طيب
1: اي زين عندي شغل وما بي حيل لان يكره انكره العمل
0: زين ايش قد ممكن غرامه
1: والله هي المفروض هويه مالك نقول ملايين ما في
0: 250 اوكي تمام
1: مش ما بيه حل هو اصلا مفلس يعني هو يقول
0: لك هاي خاف مخافته تقول لك بيها شلون هذه مو هي جمله يعني دائما الواحد يقول شايف هذا اللي يجيب للمعلم عوده وينكتل بيها اول واحد هو
1: لا بس انا ضج معي انا اقول لا من عندي شغل هو صدق عندي شغل بس يعني مو الشغل اللي ذاك اللي يمنعني انه اتواصل اتحجج به والله صار عندي شغل يعني هو يعني
0: اوكي فاهمتك
1: شوفه مستفزه يعني
0: زين شكرا اختك الثمين تحياتي لك طبعا على فكره هو اصلا هو ما اتصل قال عندي شغل ملتهي شوفوا هلا والله باي باي مع الف سلامه يلا شجاب انسان يلا شجاب الجواب اللي ممكن اجاوبه شنو تبرج الله هذا

0: يلا بعد ما تواصل وياكم اكيد تحيه لكل اللي يكتبونا. تحيه لك اوزيل، قلبي نورتنا اكيد. انا بامان من تجي انت بالبث انا اكون كل شيء بامان، فتحيه لك وتحيه لي. اكو صفحه اسمها كاظم السهر، اكيد مو كاظم السهر يعني. هاي كاظم بدي اكتب مثلا شنو ممكن يكون الشعور والاحساس يعني برايكم؟ ما تحاجه بعد رسل منها اطلع اقدم استقاله يعني بعد مو مكاني. يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا والله.
1: تحياتي للجميع الله يخليك.
0: هلا عيوني ميت هلا يجوز ولا مو
1: صراحه في يعني احنا مجتمعنا مو عيب ان مجتمعنا العراقي اكيد به ايجابيات، ولكن ايضا لا يخلو من السلبيات، من ضمنها تسميه المقابل.
0: زين
1: يعني انا من رحت بدول اخرى، دول عربيه طبعا نفس الشيء اكو بهم اكثر من احنا انا الكلمه اللي اضيف عندها كلمه شايب.
0: شايب
1: عجوز بالنسبه للمراه يعني شنو. اتذكر زميلي كان كركوك شوية بالدراسه الله يرحمه، هو توفى ما اعرف ليش يعني الرجل يمكن عمره بالثلاثينات كان بقته هذيك شيء شوي شعره الابيض، وواحد قلت له وين فلان، قال لي هذا الشايب يعني شو جريمه حتى اذا عمره 70 كان 80
0: زين
1: ليش انا
0: مو هي بابا اكو تناقض بالموضوع ابو وفاء الشباب. نعم يعني نعم. هسه انا مثلا الاحظ على التيك توك على الانستغرام غيرها اكو يوزرات اسم الشايب، يعني هو تلقاه صغيروني بس هو يحب هذا اللقب اوكي، والرجال صحيح. الكبار صحيح. بالعمر يكرهون هذه الجمله، ما اعرف يعني اكو تناقض بالموضوع.
1: والله مو عبير بالنسبه لكلمه شايب معناته شايبه. انا مره ابو شكتي قال لي بين شاق عليها تعرفني عارفك من الحلال، تقول لي فقال لي قلت له زين ما يخالف انا، قال لي عندك اشكال؟ اقول لك لا، قلت له ما عندي اشكال بس بالمقابل راح اقول لك كلمه ترى زوجك انت الزوج وتفرجك بس كيف تلتزم الصمت، لا راح اقول له زعتوت مع احترامي للانسانه، من راح اقول له قلت له اقول له زعتوت
0: زين
1: زين يعني كلمة شايب من الشايبة. ليش الماليزيين يستخدمون كلمة برادر؟ ما علم أنا معترض عليه، يعني مثلا شاب عمره 20 سنة يقول لي برادر هم أشوفهم محتاج.
0: طيب هسه بما أنه أنت هاي الجملة أو هذه الكلمة سوري ما تحبها أبو وفاء أو تريد أنه تمنع تداولها، إيش قد تخلي عليها غرامة كل واحد يقولها؟
1: والله أكو بعض ناس تقرا ما إلا 200 دولار.
0: أوكي أوكي طيب تحياتي لك أبو وفاء، أتمنى لك يوم حلو، شكرا. مرات يقول لك الإنسان من يريد يعني يحكي في كلمة أو جملة أولا يتقي الله بيها، ثانيا يفكر بيها أكثر من مرة أنه هذه الجملة إيش راح تسبب للمقابل. يعني أنت من اسمك إنسان لازم تكون تمتلك يمي كل الإنسانية، يعني أنت من أنت سوى الله ما أدري شو هالشيء يقول أنه أنت مريضة بهذا الشرع طال ما اعرف شو يعني، ليش هذه الجمله هي مثلا او ليش انت حكيتها هسه انا ضعيفه، هذه ضعيفه يعني ما لها علاقه موضوع المرض، يعني حتى تجي انت وتقول هذا الحكي انه انت مريضه بسرطان طالعه بالاذاعه وتحكين وما اعرف شو صدق. اولا انت يعني اسم الله بعيد الشر، احنا الناس نحبهم، احنا نتمنى لهم هذا المرض موجود فنختار، بس انا اوكي تريد تقول لي انت كلش ضعفان مبين عليك المرض، لا اسم الله ما مريضه اني ضعفان ضعيف يعني عادي. انت شو تقول المريضه لو هو برايك؟ لا اله الا الله. يلا الو الحمد لله وشكرا. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو استاذ
0: الله شلونك؟ اي السؤال يقول لو يعني القدره انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول.
2: اي
0: اوكي فشنية الجملة أو الكلمة وشنو تخلي عليها غرامة؟
2: الكلمة اللي منعها النميمة.
0: نميمة؟
2: أي
0: هذه صفة مو كلمة.
2: شون؟
0: صفة.
2: إيه بس النميمة.
0: لا أنا أقول كلمة كلمة كلمة إحنا ندمعها وما
2: نفاق.
0: عاجبتك.
2: نفاق.
0: أرجع وأقول هذه صفة. مو صحيح نهاد وياي؟
2: وياك
0: اللي ذكرت ذني صفات، انا ما دا اقول صفات، انا دا اقول كلمه.

0: الكذب.
1: اوكي تمام تمام. الكذب زياد تخلي عليها غرامه.
0: والله المشكله مالتنا ان الانسان اللي يحشي قدامه شكل وراء شكل هذا يعتبر كذب.
1: زين ايش قد تخلي عليها غرامه؟
0: ها
1: ايش قد تخلي عليها غرامه؟
0: غرامه عليها؟
1: ايه
0: غرامته خلي عليها يعني اقطع عن يعني العلاقات كلها، يعني ما حد يعني لا يتواصلوا وياها ولا يتواصلوا وياها احد.
1: اوكي
0: يعني شلون عزله؟
1: اوكي فهمتك. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكرك. شكرا.
0: والشمر كمان اشمره بنص الشمس.
1: اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا، على كل شاكره اتصالك. شكرا عيوني. مع الف سلامه، باي باي. شكرا كلكم ذوق، تسلموا لي.
2: كلنا
1: الله يبعدنا ويبعدكم ان شاء الله.
2: كحه ونشله وزقد من كذي ما رحنا يا طب.
1: هسه انا حكي كله واحد ابو عشاب كاتب لي علاجك يا ابني ماله. يلا بالله عمي ما بيها شيء، ما بيها شيء. صدق كذب يعني والله العظيم. بالله شنو ضعيفه ويعني ولا ضعيفه، بس اجيب لكم واحده سمينه راح تقولها سمينه بجدال. والله العظيم عشان شاب ما اعرف شو يريد. الو الو
3: الو الو
1: اهلا
3: شخبارك.
1: اهلا والله. هلا والله شفتش من هلا هلا. اي نعيم انت شلونك؟ اخبارك امورك صحتك؟
3: تدعم فضل.
1: والاولاد شلونها؟
3: انت شلون؟ والله يعني زين الحمد لله، بس زي متأذية قلت لك من اثر العملية ما هذا انضرب الكبد الغبي وركبوا لها قطعة الحديد، حيل متأذية يعني. طيب. يعني جاي تاش قوية يعني بحيث يعني تروح بغير عالم.
1: طيب
3: يعني بدل هاي الحبوب يعني اذا ما تشرب هاي الحبوب تنتهي. تصرخ من وراء هاي قطعة الحديد. اي والله
1: الله يساعدها والله.
3: وما نعرف قد تستمر هاي الحبوب. قالت لها الدكتورة تظل تستمرين عليها لحد ما يروح الألم كلش بحيث تستغني عن هاي الحبوب.
1: صحة وسلامة.
3: بس هسه حاليا
1: يعني
3: ما عن هاي الحبوب.
1: صحة وسلامة لها ان شاء الله، وتقوم بالسلامة وترجع لكم بكامل السلامة ويتخطاها الشر ان شاء الله يا رب.
3: الله يسلم شعبي ورحم الله وديش خيتي.
1: اي نعيم ان شاء الله. نعيم لو كانت لك القدرة على انك انت تمنع جملة او كلمة من التداول، يا هي وليش؟
3: والله عبير اكو هواي هي جملة، بس انا اكو شغلة اذا احكيها بس قول. ما اعرف هي جملة تعتبرينها صفة.
1: قول.
3: انا من الاشخاص اللي مثل على الطويل لو على القصير، لو على القصير
1: اي
3: لو المنغولي على قولتنا. يعني انت مو الخالقة، رب العالمين خالقة.
1: اوكي فهمتك. يعني هي ممكن تكون احنا نسميها هي جملة طبعا طلعت بجديد، هي تنمر
3: مثل التنمر بالضبط.
1: تمنعها
3: يعني
1: او تمنع اللي يتصرف بيها، مو تمنع قصدك.
3: لا اللي يتصرف بيها يعني يعني اصلته غرامة الله وكيلش اخليه يظل طول حياته بعد ما مو مكر بيها. ننزل العراق مو العربية كلها. ننزل شوف هذا شطوله، شوف هذا قصيرون، طيب. شوف هذا شيني يعني فد شغلات. هسه انا جناش قصة لعيش بالمانيا صار فوق 25 سنة. ما فد يوم واحد يتنمر عليه قال لي انت طويل ولا انت ليش هيك طويل ولا ما العالم ما له دخل.
1: فهمتك. طيب اوكي
3: يعني
1: نعم.
3: اكو تنمر عندنا
1: صحيح.
3: مو عندنا موجود بالمدارس يعني المدارس موجود، بس ما فد يوم بالشارع واحد انه تنمر عليه او قلد عليه او قلد على المعاق. لا
1: صح بالعكس، ينطوهم اهتمام اكثر ممكن يحصل لهم شيء ما بيه. طيب
3: والله سنه عندنا المنغوليين جاي يشتغلون، الله وكيلك محمد كيف يشتغلون
1: ويمرون
3: يشتغلون يعني بشركات
1: حتى بالعراق. عندنا تحياتنا للفنانه جميله النوشر، هيك شيء هي اصلا من هذا يعني مريضه بهذا المرض وممثله ومثلت وما شاء الله عليها يعني حبوا اعلانات وتطلع وكذا، يمكن الناس يعرفوا انوسه
3: اي شايفه
1: نسيت اي شايفه بالضبط. المهم لا لا ليش يعني بالعكس
3: انا التنمر يعني
1: اشكرك لك. شكرا
3: تحياتي ربي يحفظك ان شاء الله.
1: عمار باي باي. نعيم عمار خليت عينك على مالت هذا البيت ما ادري انتهاك ما ادري شنو انا منتهك احد
4: نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. هسه احنا راح نسال ابو من ونقول له علي من يحزونك انت مخلي هاي المعوذات يعني بالحواسم وهذا تشين كوات انت علي من يحزونك بيش
1: خطاب للكراهيه والسلوك البغيض صدق يعني سبب نعيم

0: أشكرك نعيمان. يلا اتصال، ماكو بث على الصفحة. يلا ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: نورتنا والله.
1: ملك المكسر.
0: أكيد تحيات ملك المكسر.
1: طبعاً أيه. عندي فد مناشدة.
0: نعم.
1: يعني أتمنى من مدير الإذاعة أن ينطي العمار كامل مكافأة وكتاب شكر، لأن هو دا يتعب ويانا بالبرنامج.
0: هي بعدين.
1: وهو ملح الإذاعة.
0: زين.
1: هي
0: ما شاء
1: الله. إن شاء الله.
0: زين يلا محمد.
1: ست عزيزة، دائما من يشوفون واحد يقول لك سمنان.
0: كلمة سمنان؟ تمنعها من التداول؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: هو هذا الإنسان هو سمنان، الله سبحانه وتعالى مطيع عافية ويأكل.
0: زين.
1: هو إيه فيجيب عاف سمنان، أنا شو اللي أسويه؟ يعني فما يحتاج أنا أقول له.
0: طيب إيش قد تخلي عليها؟ إيش قد تخلي عليها غرامة؟
1: 3000 دولار.
0: لا ويابا كل دولار ما.
1: أنت هسلك.
0: ما يقدرون يابا. طيب أنا كلش أشكرك، أكيد نورتنا، شكرا، تحياتي لك.
2: برنامج رغدة وياكم، يحلى مساكم. برزان سووا أشياء؟
3: إيه جاي سوق ملابس وأشياء.
2: شو تسوي بيهم؟
3: ألبسهم للعيد.
2: للعيد؟
3: إيه.
2: تمام. شو اشتريت؟
3: ما أشتري اليوم، ما أشتري ملابس.
2: شو اشتريت؟
3: أشتري بطرون، أشتري عداء، كل شيء أشتري.
2: وبعد شنو اشتريت؟ فد أشياء، أكسسوارات، ساعات.
3: ساعات، أقلادة، كل شيء أشتري، محابس.
2: تمام. هسه أنا أشوفك أنت كلش يعني أنيق، وبلا شوف لي إيدك. هذا ليش ما بيخرزه؟ مال محبة، مال رزق.
3: واقع.
2: وقعت من عنده. وين الساعة اللي اشتريتها؟
3: هاي الساعة اللي اشتريتها.
2: 200 دولار.
3: إيه.
2: هذا الشاب العراقي من يكشف محطة الدنيا. ما أعرف، حلو ستايلك، كلش حلو.
0: ويجي واحد هسه يكتب لي إيش وقت صرتي مقدمة. يلا يلا. يلا. ألو. الحمد لله والشكر. ألو.
4: الله.
0: ألو ألو.
4: يا الله.
0: أهلا أهلا أهلا يا الله. يا الله. هلا والله، شلونك؟
5: بس خلنا هاكي. بس خلنا هاكي، خلنا هاكي.
4: يا خلنا خدمة،
0: خلنا هاتيك، مو خلنا خلنا هاتيك. شلونك؟
4: شلونكم عيني؟
0: شو اخبارك؟ اقولك ها وسام لو بلال، انا كنت انت بلال لو
4: بلال
0: شنو هاي التطبيقات مالتك البارحة؟ صدق كذب هاي التطبيقات مالتك البارحة ويا سلطان؟
4: خبلن
0: مو دللني؟
4: دللني وبللني.
0: طيب اي بلال
4: عادي.
0: لا لا شكرا ماري، لا عيوني، شكرا شكرا.
4: ما تسمعي؟
0: لا لا لا،
4: عندك حفلة، عندك شيء خابريني.
0: اوكي.
4: انت خابريني ومعليش.
0: زين.
4: شوكم عيني.
0: الله يسلمك.
4: والله خير.
0: الله يسلمك، نورتنا. طيب يلا بلال قل لي.
4: انت منين؟
0: انت منين؟ اوكي. قاعد العب بس اللي واقفين بالسيطره شو يشتغلون دائما يسالوك التميه جاي مثلا؟
4: لا ما سمح، لا بالسيطره يقول لك رايح وين
0: وشلون التميه جاي. اي
4: منين جاي؟ بس عامل مثلا تحكي لنا واحد مثلا يعني توس متعرفه عليه، انت منين؟ تريد تعرف مثلا؟
0: زين
4: اريد اعرفنا يعني لو منا لو منا. هاي كلش ما ارضى بيها. وعقوبه صدق.
0: طيب
4: صدق 15 مليون
0: قويات حيل. بس على كلمة انه انت منين؟
4: انت منين؟ مو قاعدين
0: يعني زين. ليش تحسها انه مثلا شنو هاي الجملة مثلا؟ يعني تحسها بيها شنو؟
4: ها؟
0: ليش؟
4: مو اريد اعرف شغلات اخرى.
0: ها
4: انا يعني انا مو يعني مو
0: ايه. مو لا يعني انت منين؟
4: انا منين؟ يلا جيب شدة.
0: كل هذه الغرامة تنطل للشخص اللي انسأل. الله
4: ايه
0: الله ايه؟ يعني مو ياخذوها الدوله وصندوق الدوله ما ادري. لا لا للشخص اللي ينسى.
4: لا لا ما
0: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما

0: يمكن انا اخير واحد اليوم.
1: وين هاي مان؟
0: اليوم جديد
1: ايه
0: وصباح جديد. اي والله
1: ايه
0: زين
1: ايش
0: والله هسه قعدت بوقت شو استغرق يعني 40 دقيقة كانت الساعة، قلت زين الله خلي الحق بالساعة.
1: ايه نورتنا، شو اخبارك؟
0: اي
1: لا لا، ها طبعا عمار سده، ابصم بالعشرة عمار سده، ماشي سلطاني نورت، يلا اغنيه لك.

تفتح الخط وترجع على السدة. طبعا على فكرة قبل ما تطلع حقا هالغنية هديها إلي مثلا إن شاء الله ما تخاف من الله. وين بالنسبة لي

0: تذكر معها حوار بين دار أنا سلطان البرنامج صحيح والله صحيح صح صح صح سلطان أنا أعتذر معها قلت لك لا وما يصير لا صحيح وياك أنا يلا أنا خلاص مشيت عليك عمار أهلا
1: استعبير الجميلة شفتي ليش ده يسوي
0: اي اي اي كاسان يعني فظيع ده تشوف انت ايش كم واحد يعني متأذي من عنده بس شو نسوي
1: اي بالقراية عندي عاقب بيت انا من انا كمستمع اناشد المدير مال اذاعة الرشيد
0: اي
1: زين اناشده مناشدة انا قعد يستفزني هذا المخرج اعطي ورا المكسر
0: يستفزك
1: يعني.
0: وهذا أيه. قاعد يستفز هو المدير يخطى يسعد عليه طالب بالمناشدة ضد عمار هو المدير نفسه
1: عجيب
0: اي أيوة والله لان احنا
1: عجيب يعني. ما ينقدر شيء قوي
0: طيب امير لو قلت لك انه انت كان لك القدرة على انك انت تمنع كلمة او جملة من التداول يا هي وليش
1: زين انا امنع ما زين ساعديني بالله شوي بس تعطيني قربي لي اياها حتى
0: يعني مثلا هسه اكو ناس قالوا من الجمل اللي انا يعني ما تعجبني او ما احبها كلمه شايب طبعا الكبار بالعمر ما يحبون هاي الكلمه يمنعها من التداول واحد قال انه بعد شنو بالله عمار كانت الاجوبه منين رايح وين جاي يعني من رايح شنو من جاي وين رايح هذه هماتين امنعها من التداول يعني
1: اللي برايي يعني هاي برايي الشخصي من خلال الناس اللي يعرفهم دول اشوفهم على الماشي اللي شويه يعني هو اساسا مثلا حرامي يصيحوا له الحجي اول يعني هي تباعيهم ما بيها مواصفات الحجيه وشغلتها مسيسه يصيحوا له الحجيه يعني هي حجيه وام حجيه ماكو تناقض
0: زين
1: اي والله لو هذا الحجي

0: ندي
1: اي
0: عبالي قطع التليفون جاني
1: لا
0: على التيك
1: لا
0: توك
1: لا
0: ايش حال
1: زين.
0: زين ايه مو عبالي لو مثل هسه واحد يعني هو تعبان وشغلته مخربطه ويصحوا له الحجي والحجي
1: يعني
0: مع احتراماتنا كل الحجاج
1: كلمة
0: ايه
1: حجي تمنعها من التداول
0: واقفه
1: لأنه بلا ملحة فعلا
0: دقيقه
1: صحيح.
0: يعني هاي انا شايفهم اي
1: ايه
0: والله
1: يعني ذاك يوم اني
0: زين
1: رايحة بمجموعة شباب صغار بعدهم يعني خلينا نقول
0: ايه
1: 15 16، واحد يقول للثاني تعال حجي، بوعد علي 16 سنة عمره مثلا، هي ما يتعدى أكثر
0: شغلتها
1: حجي عليه أساس.
0: ايه يعني وين
1: طيب اوعد من
0: الحقيقة
1: باب
0: والله
1: التكبير بالشخص او هيك ما اكثر، بس يم
0: لا لا اكو غير اكو غير اكو اخوي واختي اشياء احلى تفضل مع
1: تفضل. ربما.
0: مثل استاذ حمد
1: طيب تحياتي لك
0: لقاء
1: امير، اكيد
0: حبيبي
1: نورتنا
0: تنهي باي
1: عيوني،
0: باي
1: شكرا.
2: شنو شغلك انت؟
3: والله بيع قبور صور على المرمى.
2: ابو هديل انت تبني قبور للناس محضر قبر لنفسك؟ ايه
4: العجول مصورة كنت تذبح هنا
2: ها عيني؟
4: بعدين من ذبح في المنطقة في المجزرة نزار السعدون
2: ايه هو قبره مال العجل يخلي صوره ما
1: خلتي صال الو
5: والله صدقي كلمات ميسي
1: مو والله اضرب اضرب انتهت
5: ما في ليتك حبيب على هالقصه
1: انت عفت كل الحديث رحت على هاي بس هاي النقطة جت هيج ماي بارد
5: جاب الطلي على ميسي جاب ميسي عطلي
1: جاب
5: ايه بيناتهم
1: لا لا ما اسمح لك دير بالك اياك واللي واياك وتلاك دير بالك تمام
5: ايوه شنو دير بالي انا شعلي هو العزيز ده يقول العزيز ده يقول
1: الله مشكله يلا المهم سيوف ايش اخبارك
5: تحياتي حبيبي تحياتي عمار طبعا حبيبي والله انت مدريدي ما قلبي ما يمطين عليك بس انت قاعد تستخدم التعسف الدكتاتوريه وياي قد ادق ما احصل
1: روح
5: بس واني قال مدريد ما ينطيني قلبي
1: بس بعد حكيت انت كانك هاي ما اريد احكي خليني ساكت وش هو نزل نزلت عجبك خليني ساكت ما اريد احكي المهم زين يلا شنو الكلمه او الجمله اللي تمنعها من التداول وليش
5: والله عبير هاي اللي نعاني من عندها اكيد صارت قول الجيران اللي يتابعون اللي يراقبون من جاكم جاب لكم
1: اريد كلمه كلمه وحده
5: شي يريد من عندكم؟
1: شي يريد من عندكم؟
5: اي واحد يجي راسن هذول جيراننا خلي ببالك يجون يدقون الباب هذا الشخص شي يريد يجي عليكم؟ يعني ما اعرف خصوصياتي اللي يجي ويروح ايش عليكم انتم؟ يعني انا بسالكم هذا السؤال من انطاكم الحق حتى تتدخلون خصوصياتي تجون من هاي الكلمه تروح ولا احد يسالني فيه
1: زين ايش قلت تخلي غرامه على السريع؟
5: خليه 5000 دولار حتى بعد ما يعيدونه
1: ده روح روح 5000 دولار يا بيبع تحياتي
6: قررت اجد بسبب العوز عم لا تجدون لا تجدون لا تنزلون راسكم لحد اشتغلوا اول يوم مش داوه ربع ثاني يوم مش داوه 500 ثالث يوم مش داوه 750 شلون عشت بهذن الثلاث ايام بال 750 رابع يوم مش داوه 5000 اتطورت ايه طورت خامس يوم مش داو شنو هاي عباك بدت تزداد سادس يوم مش داو ولا 25ات هاي سابع يوم مش داو ابويا ولا ذن بسبع ايام ذن اشهر اظل ادق واشتغل وما اجيبهن شلون جبتهن بسبع ايام ورق ثامن يوم ورقه تحولت ولج انت متاكده
1: طيب تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا وشاركونا اليوم كان سؤالي هو لو كان لك القدره على انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول واختاريتوا لكلمات معينه ممكن احنا نقولها خلال اليوم او تسمعوها من الاخرين لكن هي مغثه بالنسبه لكم او تشوفوها هي صعبه فبالاخير ممكن اقول لكم انه يمكن الكلمات هي مجرد حروف لكن تاثيرها احيانا يبقى لسنوات واليوم سمعنا جمل كثيره يتمنى الناس بانه هي تختفي من التداول لانه صارت تقال بدون تفكير هذه اهم شيء فخلونا نختار كلماتنا بعنايه لانه الكلمه اثر جميل او اثر يصعب نسيانه عموما تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقه لطيف شكرا لي كامل واجبك باكر نفس الساعه 1 باي باي اي والله انا واجبك قد تاخذ راتب علي

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل وقف النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب. وبوسط زحمة الحين الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: اليمن فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي
1: وياكم وبناس ما تعرف السوق.
2: أصعد سيارتك وتوكل يلا.
1: أما الحكي الزايد يرادي سولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير.
6: يا بعد روح.
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بعث برقية تهنئة إلى رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة، وعبر الزيدي في البرقية عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والدنمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي التقى في العاصمة الأردنية عمان ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، فإن أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين العراق والأردن في مختلف المجالات. ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد على موقعها في منصة إكس أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس التقى برئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي وناقشا الأولويات المشتركة لتعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق، وأضافت أن الجانبين تشاورا بشأن الجهود العراقية المهمة الرامية إلى استعادة سيادة العراق وضمان الأرض لتهديد السلام الإقليمي وبناء مستقبل آمن ومزدهر خال من الإرهاب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار فيما يواصل الطرف الآخر خرقه، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدفاع عن أمنها ومصالحها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف
2: بس
1: حالف
2: شيء هذا الحجز.
1: أما الحج ويا أحد
3: ساعدوني
4: تبدي
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك
7: الله
6: يحفظك.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5، وايضا كل التحايا للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا يعني من خلال التطبيق الرشيد اف ام، وايضا تحياتي لكم جميعا. اتمنى لكم يوم جميل ورائي حلو. عاشت ايدك، شكرا لانك فتحت السبت بما ان درجه الحراره وصلت 42، يعني حلوه هاي الالتفاته منك استاذ عمار. وطبعا كل تحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا يعني في التيك توك، راح يكونوا ويانا يعني على البث المباشر. البارحه صار يعني الحقيقه جاءت الاخبار متتاليه وهي مثيره للجدل، اللي هي كان موضوع يعني اساس ترجع الحرب، ما راح ترجع، ما ادري ايش صار، ما ادري شنو، غلقت الاجواء العراقيه واليوم فتحت، يعني هسه فتحت، تم اعلان او اعلن سلطه الطيران المدني العراقي إعادة استئناف الرحلات ورجعت. وهذا حقيقة أخذني في يعني فكرة أو سؤال، والبارحة وانطرح. الشعب العراقي تعود على أن يكون أما جزءا أو يجزئ نفسه في أزمة معينة، بمعنى هو يحشر روحه. بالتالي أنت اليوم كشخص أو أنت من تسمع هيك أخبار، شنو أكثر شيء تخاف منه؟ يعني مثلا اكو واحد يقول لك انا اكثر شيء اخاف من عنده من يصير، خلينا نقول يعني توتر بالمنطقه او بالعراق او هاي، مثلا اخاف انه هاي السالفه يسدون الطيران. ليش مثلا جزء هو راسم؟ طبعا مرد رجال الاعمال يعود يروح لا انسى لا، بس مثلا يقولك واحد راسم اني رسمه انه بشهر الفلاني اني اسافر في الطول واخاف مثلا، من يصير هيك ازمه يقول لك اخاف مثلا يرجع مثل قبل حضره التجوال. واحد يقول لك مثلا اخاف المدارس تنسد والجهال يقعدون يقابلوني، او واحد يقول لك مثلا اني اخاف، يعني هوايته في بالك، الى انه عندما تتوتر الاوضاع في العالم والعراق شيء اكثر شيء تقول انا اخاف من عنده، هذا خاف يصير. طبعا دا احكي عن

أخاف يصير يعني أزمة معينة أو حدث معين أو يعني فاهمين تقولوا أضل عيد بالسالفة هواية. يعني أكو ناس تقول لك أنا خاف ينسد الطيران، أكو ناس تقول لك أخاف مثلا يصير حضر، أكو ناس مثلا يقول لك خاف أني ممكن واحد مثلا يقول لك أنا مثلا عندي بناء أخاف يعني ما ألحق قبل ما، يعني أكو مخاوف دائما من تصير الأزمات. والإنسان بطبعه هو عبارة عن كتلة من المخاوف، لأن هو أخاف أجوع ما ألقاك أجوع، أخاف أكل ما يعجبني، دائما عنده خوف. وهذه طبعا واحدة ما تحدث عنها من الصفات المتلازمة التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير الوردي. فإذا هذا سؤال إليك، من تصير مثل هيك توجس أو تتحذر أو تخاف من عنده إنه ممكن واحد

0: عن جد
1: من الخوف الموجود على الانسان
0: مرات من جماعتنا يخافوا من سفيل انه هي انه اني اقدر اسوي شيء بعدين اخاف مو هو مثل ما انا مثلا يلا خلينا ناخذ اتصال نشرح لكم شوي مو طيب ناخذ اتصال شوف ايوه طن طن طن طيب الله شوف
2: ايوه
0: خلاص يا تقدر واضح بس 12% من وياي يلا
2: تعال
0: لانه وسيل مره انقطع الاتصال هو مشكله شبكتها حسيت انا شكلها مكان الجسمه شوف شاحن شاحن الفون الجديد كله حجي استباخت الفون القديم عمر التليفون ما اعرف منو صدق ها كذاب شنو ما نعيش كذا طيب يلا خلينا ناخذ اتصال ها عنده يلا ناخذ اتصال الو
2: الو مرحبا
0: يا اهلا وسهلا مساء الورد يا هيك شو جاي اهلا وسهلا بك يا دكتور
2: سمعت حضرتك
0: يعني
2: مخاوف
0: اي
2: يعني ما عندي مخاوف
0: تجاه الجوع
2: انحطاط غدر
0: وما عندي
2: مخاوف من التهجير يعني احنا عانينا بعد التهجير اوكي والله صعب
0: اسال حد
2: يعني مو بالضبط اي شيء اي شيء
0: ايه
2: يعني خطط
0: الاشياء
2: في سجن تفكر بكل مدينه ومجتمع
0: الاسلام هذا
2: المخاوف
0: من هذا الاشياء اكثر شيء
2: ما
0: عندي فيها مخاوف
2: شغل
0: اي ما بتعرف توقف كل هاي المهندس العام كل لا جان يعني كل بس تحب عملها احنا هذا الشيء بجحنا نشغل بس يعني مو الخراب بالخراب بس يعني بيصير الموضوع احنا نشتغل
2: ممكن انه يمكن يكون عليكم اثر
0: اي صحيح
2: في هذه المساله اعمال كلها توقف
0: صح
2: المهم توقف بس مثلا نفسي اللي هي بعد ما نجيب اول سبعه مثلا مثلا ممكن تكون مساله حساسه التشريم في هذه القضيه
0: صح
2: ما نوصل لمرحله
0: لا ان شاء الله بس هو اللي ينهضرين دائما بس حالي من يصير هيك موضوع نعرف فيه لانه عافية عشتي يعني صحيح
2: بمكان موظفين
0: هذه الصورة
2: انا كان ما عبرنا لا ساعة اصلا لكن يعني تبعاني من هاي الوظفة ما فيها هواية
0: صحيح
2: كل يد

0: اما سواء شهيد او جندوز وهذا فقط كله كله
1: نعم.
0: صح ان شاء الله نتمنى
1: هذه الله ما خير ان شاء الله
0: نفسيا
1: وجسديا في الاسلام. نعم 100% دكتور انا اشكرك شكرا جزيلا وممنون على المشاركه وتحياتي لك.
0: شكرا لكم
1: بس انت شو اختصاصك؟ خلاص تروحي
0: أنا
1: جامعية. ها أوكي طبيبة.
0: نعم. لغة
1: عربية. لغة أوكي ما فهمت.
0: يعني ما أكون
1: مجال. أنتي طبعاً لازم أصلاً يعني جزء من عملنا.
0: الله يبارك فيكم.
1: بالعكس تشرف أنا حضرتي وشكرا جزيلاً. تحياتي إن شاء الله. أهلاً باي باي. هلا. إيه.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير.
0: هاي هو سن.
1: الله
0: يخليك يسمك.
1: تفضل.
0: الله يخليك. شنو الاخبار؟ شو هادئ؟
1: كيف امورك؟ كيف امورك؟ ليش بيغل؟
0: مرحبا وين شوكت؟
1: مرحبا ولا شغل مرحبا
0: تعطير في كهربا رجل. لا كهربا رجعت شو اسمه؟ كهربا رجعت عالية يعني قوي. وعندك تلك الامور.
1: عبالي.
0: لا لا ماكو شيء طيب. شوف انا دائما ايش غيبته؟ ما احب ايش غيبته عم صراحة. يعني واحد يحب يستغيب الحياة ولا هو الجزء واحد ما شاء الله تحت احب شغيبته بس المرحلة الأولى
1: حج رب عز غفور ورحيم
0: يعني الله سبحانه وتعالى هذا ما يقدر عليه الرجل بس انا ما اقدر اسف
1: حج ايش مو بلا عمو هذا حاجة مني ما
0: ترى صح اي بس سوى تدري اكو تعرف ابو عمار ما ادري شوي يعني متجاوز هالموضوع ما اعرف هو بقية احس يا سولف اكثر من الظروف اكثر شيء انت تخاف من عند عمر
1: والله بسلاطين أخوف من الولد
0: شنو؟
1: أخوف الولد تجي من الدون قاعدة تقول يا رابي عمرية
0: ها
1: من الولد يا رابي عزاهي
0: قول شنو من الولد
1: يا رابي عمرية
0: اي والله يعني تخاف أن يكون هناك أذية وخل معين ويكون من يرى ذيقة يعني
1: والله يا رضا لا الحين كيف عراقة أنا خاف فيه لأن هذا مني في وراء عائلة وراء محبيب وراء
0: صح
1: يعني حتى انا والله العظيم هذا فضل في العمر هو ولدت وانا
0: ولد
1: لا العظيم فانا اخاف الولد يجي الولد يردون
0: عنيا شو مرات هاي قصرون عندي
1: خصوصا اللي صاروا صغارين اكو جماعه ظهروا بعض بعيش فسسوا كاميلا وصار كل شيء وصار انا يا بدي انا ما اعرفك ولا عيش الليل
0: ذاك اليوم
1: ما خسر مجرم شنو لا تخسري انت ما تحرقيه
0: ما شايفه
1: ما شايفه والله
0: ايه وبصراحه انا بس هذا الموضوع يعني حرام ارن من كان حقيقه موجود وكان يعني جزء من شيء جيد تحدث عن جيدين فقط يعدون قضيه مو اللي سبب التهوت وان يقارن بالاخرين كلش هذا الموضوع ما يعني كلش يزعجني بصراحه
1: يعني حسب
0: والله يعني يلا
1: بالله العظيم
0: صار
1: مدشد وبنصر.
0: ايه.
1: بس قول انه راح للمنيه او الله يحفظه.

0: لك راح اتصور ندرب كل
1: الدنيا حلو
0: اذا على تركيز.
1: طيب تحياتي لك حبيبي عمرو، شكرا جزيلا لك.
0: يلا هلا.
1: شنو قولي انت ضج انت ضج. يلا فاصل قصير ونرجع في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. رشيد وياكم ساعة الان 3:30 بتوقيت الرشيد ام. بالصفق اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خطك. بيد ما تفكر وين تروح شو تسوي ويم فكر بطوى ابعد شلون ما تضيع ولا لقب من الصيف وتعيش باحلى تفاصيل. اشتري اجدد هاتف جالكسي اي لدعم الاي اي وافضل مزاج وش كل حظات اداء ابد وستايل لاف وخلي صيفك اي.
3: رجعتكم رشيد وياكم.

0: يوم طويل بالزحام بمعاملة بناس ما تعرفته. أما حجي زيد يرادي صولف ويا أحد برنامج عريق تحسوا حق قاعد تحجوا ناس حقيقي ومواضيع جدلية.
1: المواضيع الجدلية الناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة الظهر يا أنا سلطان برنامج عريق أنتظركم ولا ويلي تأخر
2: الكبير. طيب مستمعينا طبعا عليكم نصف ساعة من حلقتنا نصف ساعة ثانية من حلقتنا هذا اليوم. سؤال يقول في حال توتر الصراع في العالم أو في العراق مثلا توترات سياسية نشيط توترات عسكرية ممكن نقول مثل جانب شاهدنا طبعا الليلة أمس، فأنت بالنسبة لك كفرد كشخص شنو أكثر شيء ممكن يحذرك أو يقول أخاف ليه يصير في هالشيء؟ طرحت مثلا البارحة اللي هو صار كان لك تخوف من غلق أجواء غلقت وبعدين اليوم هسه تم الإعلان فتح الأجواء. أكو واحد يقول لك أنا أخاف أن المدرسة تنسد بعدين حتى ما أقول لقية. أكو شخص ممكن مثلا يقول لك أنا أخاف أنه مثلا يصير حضرة تجوع. هسه مثلا دكتورة قالت أنه أتخوف من موضوعة التهجير. عمر كان قال أنا أخاف أنه يكون هناك نيران صديق. يعني أكو تخوفات أكون تخوفاتها لا أكون ممكن تخوفات بسيطة في شمالي بس مثلا أتخوف أنه مثلا تلسع. أكو واحد يقول لك لا أتخوف أنا أنه مرتي تقول روح بتهلي. يعني مثلا شيء أكو تواصل فاصلي كتفاريج. فلذلك هذا هو موضوع قطنا لهذا اليوم وخلال ساعة ثانية يكون يا ضيف جميل إن شاء الله راح نستمتع بالحديث وياه. أو صحفة إعلام رائع. أرقام هاتف المشاركة 7802-1141-5 حتى تقولوا أنت تقصف بالعزيز خليني أسأل الفائل وعلى 0802-1161-7 بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 0720-1141-5 نأخذ سؤال. ألو
3: يا بلو
2: أهلا
3: شكم عيد
2: أنا جاي وقت مأخر فين سؤال من جنة
3: لا أبو أبو أبو طلعت دكتور حكيم وراها مرة فما افتح السؤال
2: يعني الله استم
3: ايه ايوه كان في بالي فكره يعني
2: قلت لي احلى
3: اخبار توصلني

0: احنا نظلمك فخذ دولي
1: زين
0: انت طلعوا دولي احنا نظلمك فخذ دولي
1: ايه.
0: عليه من احنا عليه من ضايف على الشوك على العاقول
1: مثلا
0: فني نفطات ورايحات
1: ايه
0: مو
1: والله
0: اي شو ناس طابة بناس احنا صايرين كلهم طيبين ايش علينا احنا
1: طيب انت هذا التخوف عندك تخوف عالي يعني تقول لا انه ممكن تنعاد أيوة. خصوصا احنا نتذكر المشاهد القديمه
0: اي خوف مع العلم انت يعني احنا معروفين يا من جماعه يحبون الشعب معروف هذا بس ذاك الطرف الثاني ماكو مثل قبل هاي مال 1900 وخشبه على قولتك تعال جيب الجنود وجيب الدبابات ومواجهه ميدانيه وما ادري شنو بزر
1: زين اي مو هي هنا
0: هي هنا المشكله
1: ايه.
0: عملوا قبل والله كنا نروح
1: صح
0: ونخلص من هذول الناس المخوشه هذه كنا نروح بس هسه ما بدق ما يقول لك سلم لي عود سلم على الشهد اللي معك شيرين والله ما تشوفه
1: تخلص يجيك وين دن خلصت القصه
0: ايه اقعد صفق
1: طيب
0: بس احنا اذا صارت ناخذ يعني عندنا واحد خوي درع بشري
1: ايه
0: درع
1: والنعم ان ابو حميد
0: هو
1: ابو حميد يخبل
0: كان صنفه درع
1: ايه
0: ملاب احنا انا درع ودرع وشنو اي اذا صارت تاخذ ايه. ورا قدامنا وش اسمه
1: وعيش الحياه وحلوه
0: عيش الحياه
1: ايه
0: وبلال ياخذ هاند على منير
1: ايه مثلا
0: يلحن
1: ايه
0: ايه ايه لا كذا
1: حلو حلو حلو حلو الفكره حلوه الفكره حلوه التطبيق صحيح وانا حقيقه يعني ممتن لحضرتك على هاي التفاصيل
0: ان شاء الله وتحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي
0: ابو الصلاطين
1: شكرا جزيلا هلا مع السلامه باي باي هلا شنو ناخذ ويانا اتصال الو الو
2: اطلب من المستمعين
1: يا الله
2: من الرئيس الكل تقول امين
1: اي انا اول واحد
2: الله آمين. لا يوفقك عمار كامل
1: لا ليش ليش ليش
2: ان شاء الله شلل
1: لا ليش ليش خطيه ما.
2: ان شاء الله اخس ماي لقطك وابوقه والله يا ربي
1: ليش خطيه ليش
2: يحكي علي عينك عين
1: انا للامانه الحقيقه الاعلاميه
2: وحكي عليك انا انا انا, أنا هم اخابر الاداره
1: ايه.
2: المدير ميرود
1: ايه
2: وعبد الله يقول لي مساله شخصيه بينك وبين
1: ايه. شفت
2: لا تدخلني رجاء
1: شفت ايه شفت مو هي هاي بس انا اقول لك سالفه يعني
2: ان شاء الله
1: يعني
2: ان شاء الله أي. الله يحمي العراق كل عراقي عراقي من كردستان
1: للبصره
2: عدا عمان كامل
1: شنو
2: يحمي العراقيين عراقي عراقي من
1: أي.
2: الشمال للجنوب عدا عمار كامل
1: عدا اي صحيح هاي لك بيها
2: يا عراقيين اذا تريدون البلد ينعم خير وبركه انحروا عمار هو هذا
1: لك مو تيك توك راح يشفتنا اي
2: ها عفوا طلبوه خللوه
1: ما خللوه
2: اي شيء يسوي بيه المهم يخلصوا
1: بيه اي شيء يسوي بيه لكم شنو تخافن عنده بهيك ظروف خصوصا
2: والله
1: بذاك القاطع
2: حقيقه اي بذاك القاطع هو ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي والسوق يوقف رأيت ما ادري ايش
1: بيه اي هو يا صدق مباشره
2: لانه يعني احنا كله احنا معتمدين يعني تصنيع تصدير تصنيع تصدير
1: أي.
2: يعني هسه اذا اشوفك مخازن الشركه متوقفه حقيقه صدق بسبب هرمز
1: والله
2: يودنا بضائع واقفه هي يعني نوعا ما هوايه بسبب عمو هرمز
1: والله عمو هرمز يهديكم حبيبي
2: اي والله الا الباقي ماشي
1: ماكو شيء
2: بس هو هذا ورابطين الفيشه مال البنزين وياها ما تفتهم راس يعني 50 لتر لعد ب 96 دولار
1: اي بس هوايه والله
2: هوايه ترى اوفر
1: اي
2: فتضخم الاسعار وصعود السوق بوف هم بس يردوا لهم حجه
1: اي
2: راسا ما اعرف والداخل الانكم يظل هو ما يرتفع
1: اي بالضبط هاي دائما تصير هي للتفاصيل انه اكو اشخاص يقول لك لا يعني اكو ثابت الانكم نفسه بس بالتالي ما
2: شحكي الله لا يوفقك
1: والله دراوني الفيديو والله تدازلي
2: ها المهم اكو شغله ثانيه
1: شنية.
2: استاذ سلطان منتبه على شغله مثلا البنزين ارتفع دولار و80 سنت هو كان قبل ب90 سنت
1: زين
2: ينزل يصير دولار و40 سنت
1: ايه.
2: ها هي قفل
1: اي خلاص انتهت صدق هي
2: ايه لك كم حرب مرت عليها كم طائفيه
1: ولا وحده لاحت ماكو هيك ولا وحده لاحت تخيل
2: لا لا توكو

0: ربع ساعة.
1: ماكو، لا ماكو ماكو ماكو.
0: يا انتوا يا ميليشيات يا
1: سام، وقلنا تيك توك يا معود.
0: تيك توك وينكم؟ تحت ارهاب حيلو.
1: ما يمشي، ما يشتغل.
0: ماكو.
1: قل لي عندك
0: قطع. ان شاء الله ماشي اخوي، يا ربي يحمل. الله يحفظكم جميعا عدا عمار كامل. مع السلامة.
1: كنا. يلا هسه شنو عندنا اتصال؟ الو.
2: شلونكم؟
1: مو احنا حج.
2: الله والله. والله العظيم اختلافي.
1: شنو عجبك اني؟
2: الله ونعم انك
1: وصلت. لا العفو، لا بالعكس. لا
2: احنا حتى وراك.
1: شنو عاد صدق كذبك؟ اول واحد يمدحني بالقفله انت.
2: مو الكلام هذا. يعني انا بدي احكي بخط مزغرف.
1: هي هاي شو تسوي؟ يلا ما يخاف عمي.
2: شلونكم
1: عيني؟ شلون الاخبار؟ سولف لي.
2: والله ما سلاطين نخاف من تجار الازمات.
1: تجار الازمات حلو.
2: اي والله.
1: ويا مكثرهم.
2: يعني البحر غير ما خذت 500 يعني العصب. والله هذا بالمخبر اليمني؟
1: اي.
2: هو العين متابع الاخبار.
1: اي.
2: حاط الاخبار وهاي اوراق على الايفون.
1: اي.
2: وقلم.
1: زين.
2: قبت الاخبار بعد الاسعار.
1: لا اله الا الله.
2: والقلال
1: ايش بيه؟ قول له شكو بعده ترى ما قالوا يعني ما قالوا حلال.
2: لا بالضبط ما قالوا حلال. ما رأيت انا لعبه وقوله وبطلنا.
1: اي خلاص يا وجا قال ما بلعبوا جميع. خلاص بعد لحد هذا انتهت الموضوع.
2: لعبوا جميع وفضت واحد.
1: اي
2: والله بالصراطين صدق يعني خاف من تجار الازمات.
1: والله ما قلت لك يا مكثرهم مشكلتهم ذولي. دول موجودين يعني وبكل مكان.
2: زيد عليك.
1: ايه.
2: كل شيء يعني كل شيء كل شيء. تتوقع من حتى مثلا المنتوج محلي زيد عليك.
1: اي زيد عليك صحيح.
2: والله. هم دولة تجار الازمات تدول عنكم. يعني بس كارثة. تذكروا يوم القيامة. بس تذكروا يوم القيامة.
1: ايه هو يذكر ما يذكر هو.
2: هو ما يذكر.
1: هو ما يذكر لا لا.
2: هو ده يفكر شلون يصعد الاسعار.
1: لا لا هو ما يتذكر هو
2: شلون يحلف ميت يمين انه والله
1: والله عافيه والله العظيم مو اني ومو قصدي ما كان هيك
2: التاجر واحنا عم وهيك ونكذب التاجر.
1: ايه ايه
2: هو سلمهم هم يا جماعه كل شيء
1: مثل ذاك اليوم كل شيء ماكو. انت بتشي وعين تضحك سعدون العالم ما ادري صار بيه صارت العالم صارت موت
2: 30 صدق احنا
1: وصلنا.
2: يعني انا ليش اروح اتسوق مثلا مكان ما اخذ مثلا كيلو طماطم اروح اخذ 5 كيلو كل شيء يصير.
1: اي كل شيء يصير. مو احنا عندنا هاي كل شيء يصير ضروريه. هاي كل شيء يصير
2: اوكي خلي عبر واروح اخذ كيلو. الموضوع كلنا جماعه احنا في دول عينهم
1: بلال هايت
2: على الماركتات والله وعلى مخضر
1: عجت
2: الملابس عدل المطعم عدل المكان
1: صحيح
2: مجمع بالبلد هو
1: صغير. لا الله لا لازم الله لا
2: خمين حضر
1: ما خلاص بين عندي نت ضعيف
2: تماما.
1: نعم
2: جدنا عيني بالله يطلع زحمك
1: توك ورانا الشغل الله يخلي
2: ورانا
1: تعبان عبانين
2: عمال راح نجيب عمال احنا.
1: ايه يا دوب
2: والله مو إلنا العمال
1: يا دوب ما هذا شالية اخوه كذاب. هو شالية هو اخوه وعدك ذاك من يخابر
2: بالمناسبة ما تقبل تشترك
1: منيح
2: شنو التطبيقات مالتك؟
1: اي
2: التعبير البياتي اشترك عادي مع عيني مالي عمار حبيبي لاني اشترك
1: بالسلاطين حتى لو شو اسمه حتى لو كيلوات
2: حتى لو عمله يعني
1: اي مضروبه عادي يعني ما عندي مشكله
2: عادي ما اعترف انها بالحرب
1: صحيح
2: كلش عادي.
1: هاي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي. شنو قول لي تهدي اغنيه لمن تهدي اغنيه لمحمد كندا والبسام لو البلال هسه يعني هسه كان يحكي هو الوعدك بسام خلي ببالك البسام لعد اذا هاي البسام ومحمد كندا

0: طيب يلا ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: نصين الراديو بس ولا زحمة.
1: نصين عليك يا حبيبي.
0: شو الأخبار؟
1: بخير إذا أنت بخير.
0: والله أنت أنا بخير بس أنت مشكلة ما تيجي منك خير. تعبتني سين تعبتني. شو كنت تيجي منك الخير ما أعرف ما أدري.
1: هاي هذا الخير يجي شوكي.
0: شوكي تيب الله يلا. إيه.
1: مني بيض ديت.
0: أيوة.
1: وهذا الصوت طالعين من المطار راجعين الزيونة ما صدقتك.
0: إيه.
1: قال كارثة بالراديو.
0: إيه زين.
1: نطلع نخلص الطريق من المطار البغداد.
0: متونسين يعني.
1: متونسين.
0: والله.
1: الصراحة. يا من متونسين.
0: والله تاتا داحس شو هواي.
1: لا عمي بس أربعة.
0: صدق؟ تعال توتر الوضع.
1: مو أنا خاف أحكي يصير أزمة عندكم بالقناة.
0: إحنا ما مع إذاعة كل التفاصيل أخاف لأن شوي لاحق اليوم التيك توك ما أدري إيش فيه. لاحوا يانا.
1: جهة مضررة بهذا الموضوع.
0: ليش؟
1: صعب يعني صعب أسولف لك.
0: صعب أسولف.
1: أنت فهمها يومي من المطار. من المضر؟
0: أنت.
1: فإحنا نخاف من البطة ومن الأوبر.
0: لا ما حكاها عندنا عمر قال انا خاف من الولد مرات قلت له نيران الصديقه مرات تتيه ويقول لك يلا ما يخالف مو مشكله بعد جئتي ها هي شو تسوي لها؟
1: احنا نخاف
0: والله الله يعينكم يعني الله يعينكم بالله. هسه رجع الطيران اليوم ومشت الامور وان شاء الله خير يا رب يعني.
1: اي
0: جزت هو تراب قال يا ابا كافي الله يخليكم انتم اثنين تقعدوا وتقعدوا اهدأوا كافي شو اسمه.
1: اي قال
0: ليش؟ قالهم تعبتوني. انا عجبني البارحه تصلي
1: اريد الامور.
0: عجبني البارحه دا اتصل يعني دا اتصل بذاك الاخ يقول لي ما دا يجاوبني قلت له والله كنت انزل له خبر اقول له يا ترى جوز احتمال يعني عنده واجب شيء جوز راح مصاحبته احتمال ذاك كل شيء
1: كل شيء يصير.
0: طيب تحياتي لك وللشباب وان شاء الله يا رب دائما طريق السلامه لكم والله يحفظكم جميعا وسلم لي عليه.
1: من يسمعون الشباب
0: شنو الاغنيه؟ ما كتبت لك قلت لك ما عندي اهداءات شو تريد اغنيه؟
1: ما اعرف هيك يعني اول مره انا اصعد ترى هواء لا بتلفزيون ولا براديو.
0: اي طبعا
1: اول مره بحياتي.
0: زين ابقيها ورا المخرج والحين ورا المخرج شو عندنا متنحس؟
1: اي يقول هذا الولد اول مره يصعد هواء بحياته.
0: عمار اول مره وصديقي شلون ايش نهدي الاغنيه؟
1: يلا هاي بعدينكم.
0: هو اول مره يصعد؟ لا هو لماذا هذا ما يصعد هو لان كله يشتغل على ارضي هو شويه عندي والله ودعته واحد عقاره زين
1: انت زين انت زين دزيت له واتساب
0: اي وهي
1: تعرفني كل زين
0: ادري بك انت قوي تتقوي بالكول بالاتصال المباشر بالخط
1: يعني قبل
0: تعشق الواتساب حبيبي اي فش اسمه قل لي عمار شنو ممكن نهدي له يلا يقول هسه راح اهدي له اني
1: يلا
0: لك للولد تحياتي لهم وسلمي عليهم هواي وان شاء الله دائما يبقون شيء مستمتعين بالطريق مالتهم بالرجعه تحياتي لك حبيبي مع السلامه لابو علاوي باي لان انت لحيت فيها بسام ولد حكي حكايه وما سواها وين فاصل ما عندي فاصل ما بدي اطلع فاصل لا حبني جيب لي شاي يلا يلا نهديهم الاغنيه يا شباب بها مجال يلا هاي لكم وراح نطلع فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر حالة كر وفر بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح. رشيد أفهم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

طيب مستمعين، طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وأذكركم بسؤال اللي يقول: عند حصول أزمات توتر بالعالم بالعراق بالتفاصيل، دائما احنا عندنا مخاوف من أن يحدث شيء ما بالنسبة لنا، مثلا ينسد الطريق، ممكن مثلا تصير حادث تجوال، طيران يوقف، يعني ذني. أنت بالنسبة لك شنو أكثر شيء أنت تحسه لأنه هو يخوفك أنت كشخص؟ أرقام الهواتف للمشاركة ويانا 0780211415، والتواصل ويانا عبر على 0711115، وطبعا من خلال المشاركات اللي موجودة.

اللي تكون عنده مخاوف مرات في بعض الأحيان دائما ما يكون عنده تفاصيل، وهي إلى أنه أنا ما أقدر أو عندي فد نوع من التخوف اللي يصير عندي، بحيث أنا كشخص صعب أنه مثلا موضوعها طبعا مدارس بالنسبة لأهالي أوف كلش كلش كلش هم عندهم تخوف عالي من عنده. ليش؟ لأن أكو في التفصيلة عد البعض يقول لك أنا موضوع المدارس وأنه يكون بهالطريقة يعني ما أقدر، يعني يأذيني هذا الموضوع، لأن معناها تراكبات وترتيب وسوالف، يعني هواية كل أشياء تصير طبعا عند الإنسان مرات تكون بالسلب. فلذلك أنا أعتقد إلى أنه هي هاي واحدة من الأشياء اللي كلش صعبة بالنسبة للآخرين، لأن ما يعرفون شنو يعني شنو الشيء اللي هو يريده مباشرة. فلذلك أكو هواي من الأشخاص اللي دائما ما يقول لك أنا لا، موضوع أن تكون بهذه الطريقة وتكون الأشياء أزمة غيرها هاي تأذيني على مستوى، يعني مثل ما ذكروا البعض يقول لك مثلا على مستوى مثلا الحياة اليومية تتأزم عندي قبل وأنا ما حاسب حسابها. مع العلم إحنا دائما عندنا المجتمع العراقي يحسب حساب كل شيء، بس خلينا نشوف شنو أكثر أشياء اللي هم يحسون مستمعين أنه هم يعني يتخوفون منها بالنسبة لهم. على الواتساب 072-0114-115.

0: اها يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يوم جديد
0: مساء جديد.
1: يا سلام
0: شلون وياك؟
1: شلونك استاذ سلطان الكبير؟ مشتاق لك.
0: شلون وياك؟ بس قول لي شلون رتبت لك اياها على السريع هاي مال
1: يوم جديد بطل بالقران
0: والله
1: الله العظيم.
0: ايه ايه ايه.
1: يعني الجامعه اللي خرجتك
0: ايه.
1: بالقران
0: ايه.
1: يعني ولو هو انت بطل منه علاقه.
0: اوكي طيب
1: اي أيوة والله يعني تخيل ان المذيع يعرف مستمعينه. بسم الله ما شاء الله حلوه. يا سلام
0: ايه.
1: نرجع ايه. للموضوع هسه ايه. هسه شنو عندنا اول شيء؟ فتحت هستوني ممكن تبل
0: شنو المخاوف اللي يصير عندك من يتوتر الوضع؟ انت اليوم عندك بزنس وعائله، شنو من يتوتر الوضع؟ اكو ناس تقول لك انا خاف ينسد الطيران، اكو ناس تقول لك انا مثلا تخوف المدارس توقف، او اكو ناس تقول لك انا خاف يصير حظر تجوال، اكو ناس تقول لك انا خاف مثلا انه السوق يصعد، انا خاف مثلا واحد يقول لك انه عندي مثلا عمل جديد اريد افتتحه واخاف انه اذا توتر الوضع ما راح اقدر. شنو
1: لا اللي يخوفني اكثر شيء؟ موظفين الدوله مالتنا
0: من يتوتر الوضع عندنا، خلينا نقول توتر العالمي يعني. يعني
1: لا
0: اللي
1: لا
0: صار
1: لا.
0: البارحه
1: هسه انت انت هسه بشغلك بالاعلام
0: اي
1: تدخل عليك هيئه الاعلام يدخلوا لك كلافه يجي انت عندك الضوابط مالتك كلها صحيحه وسليمه وكل شيء واضح يخترع لك واحده منها على سبيل المثال يقول لك انت ما حاط منظومه مال حريق مثلا مثلا تقول له يا ابا انا هيك وهيك اوكي بلغني لا رئيسني يصلحك بغرامه او ياذيك يابا مو انا ترى صحيح اكو مثلا يمي واحد غلط روح للغلط وانا يمي اللي تريده اسويه يقول لك لا وينفذ بيك هاي الاشياء كلش دا تاذيني على سبيل المثال بمجال الصحه
0: طيب
1: يعني قبل فتره دخلوا لي لجنه اهل الصحه اعرفهم وياهم ثلاثه منهم انتم قالوا احنا في الفلانيه اقتصاديه انا ربك يعني قبل انا دائما محلي افتشه قبل خمس ايام نظيف 100% قطعة اكسباير اذا عدي اوديها البيت انا تريبيها على سبيل المثال او الاهلي واخوتي ياكلوها فما عندي شيء كل ثقه قلت له تفضل دور دور دور دور دور, دور. انا مأمن تعرف ليش شلون انت تعرف سيارتك منظفها ما لقى شيء راح على نوع من انواع الدجاج اسمه سادية زين الاكسباير مالته كانت الحمله بالشهر الواحد احنا الاكسباير مال الدجاج بشهر السادس يعني ينتهي بهالشهر
0: ست اشهر
1: قال حكيت له قبل خمس شهور قال هذا عليه حظر قلت له هذا مال شركه مشهوره راح اخبر لك الشركه اخبرت الشركه هم واقفين خلال سبع دقائق دزول المندوب القريب عليه بالدوره قال الاستاذ هذا الكتاب قال لا هاي تتلف تلف لي تقريبا خمس كراتين يعني قيمه الخمس كراتين 250 الف نعم حط لهن زاهي وحط لي هاي المخاوف شوف اللي يضربك هو بالنهايه اذان وسجل بيه محضر غلق وسجل الاسواق يعني هاي عنده مخالفه انا هذني الامور حقيقه ما دافع عن نفسي هاي هي بعد الدوله واحنا القانون لا اعتراض عليه قال انا هاي جاي كتاب منك محظوره زين انت شلون دخلتها اولا من الحدود ثانيا الشركه موجوده ومفتوحه ابوابها تقدر تروح ليش تخلي المواطن الضحيه
0: يعني قصدك الى انه من يتوتر هيك الوضع تصير الامور اكثر خلينا نقول توترا بالنسبه لكم
1: اي هاي واحده من الاشياء بعد عندك الشغله الثانيه احكي لو هاي دوختكم واخرتكم
0: لا عادي ما ادري
1: على سبيل المثال الشغله الثانيه بنايه جديده تحولت بيها كهرباء الدوله صارفه ست ميزانيات انه زين للسنجل كنا سنجل
0: زين
1: جباوة ماكو مخالفه هي موجوده وعداد موجود الامور طيبه كان يقول بس انت سوبر ماركت قلت له شنو المطلوب قال بيها تباريد لازم انت ثري فيس قلت له احنا التباريد اللي موجوده عندي حاليا كلها انفرتر اشغلها على المولده زين قلت له اني ما يسحبني وحتى الواير مالتي نشوفه قال لا حرر لي قال له غرامه لو مشاها سلكناها بكم فلوس
0: زين
1: فتعبك وتشدك دي يروح
0: ممكن
1: اي هاي المخاوف اللي انا مجال شغل عملي باستثناء غير امور ثانويه بالبيت يعني الله يشفينا
0: الله يبارك
1: اي بس انا ذني اكثر توتر ويمكن اهل طيب. المهن كلهم شوفوا مشيكم
0: عمار كان
1: هذا عمار راح يسوي لك مشكله
0: والله دعك عليك والله
1: خليه هو يا عبير مرتين اليوم قطع
0: سمعته اليوم سمعته والله العظيم سمعته
1: المخرج بالرشيد الناشد انا كمستمع اناشد مدير
0: تناشد تهم بش اسمه برنامج عبير
1: يقول لك مدير الاذاعه ما يقدر له خل اروح عمي هذا
0: الشغل
1: اي والله استاذ سلطان انت ما تقدر لي
0: اي
1: والله
0: طيب
1: الى اللقاء
0: والله لا ما اقدر له لا انت بعث هاي الاشاعه انه انا ما حد يقدر اليوها اي انت انا اعرفك صعب اعرفك ولا ليش اشيك خليك شاس انت مسبوت. ناخذ اتصال. الو.
2: هاي سلطان.
0: هاي.
2: هاي.
0: شلونك؟
2: والله كثير منيحة، انت شلونك؟
0: الحمد لله، الله يجعلك دائما منيحة.
2: الله يسلمك حبيبي. طيب. على فكرة مرتين اقطع الخط وروح الاتصال.
0: والله؟
2: مرة صار الساعة 4 قلت عذرونا اللي بقوا على الاتصال.
0: اي.
2: اي عذرتك وقلت لك وبارحة امس بشي ام بقيت بالقاع.
0: أيه.
2: كان عندك يمكن اتصال السويد اتوقع امريكا.
0: أيه.
2: يعني المهم معترضين.
0: أيه. بس أيه بس جد جد لطيفه انت وانتظرتي ورجعتي خابرتي مره الاخ.
2: عادي حبيبي.
0: الله.
2: احنا ننتظرك اسم الله عنك للموت.
0: يروح يروح لك فدوى عمار كامل.
2: بحياتي. أيه. ما نبوس لي حتى لا يزعل. بعدين تختار المكان
0: يا ما اريد ان شاء الله يعني.
2: أنا بالنسبة لي أبوس من الخشمة. ما أعرف أحب خشمة.
0: ليه شنو فلوان زادة شنو؟
2: لا ثاني قاعد.
0: ليش شاكتة؟ ابنية مستمعة وهي عزيزة علينا ودت هني دت عادي.
2: يا روحي الله يسلمك.
0: داق ضاج ضاج ما أعرف ليش.
2: لا بالعكس رد على
0: ما. صدق؟
2: اسألني اسألني ما بين حيث. واللي ما تحب قردة عمار وردة واللي ما تحب قردة
0: عفوا خلص ترتيبه. شنو الشيء اللي أكثر شيء يخوفك من لما يتوتر الوضع عندنا مثلاً هنا؟ يمكن هاي أكثر مخاوفي أنا أشوفها بهالطريقة إنه ممكن يصير يعني أنت كشخص كبير.
2: بالذات بالعراق صح؟
0: طبعاً بالذات بالصين.
2: حلو. أول شيء تخبط المالي والإداري وتعرف دوائر الدولة. عامةً أنا دا أحكي مو كشارة، عامةً دا أحكي يعني كماما وبابا، لأن أنا لا موظفة ولا مثلاً متزوجة. إيه. وثاني إشي هاي مع احترامي إليك خلاص أسمي غباء الموظفين، ما حد قلي شلون سارة؟
0: شلون سارة؟
2: أنت اسمك عمار. أيه. ما مجبورين كتب عماد أو يغلط الموظف حضرة جنابة.
0: أيه.
2: أو اسمك سنان يدخل شنان.
0: أيه.
2: أو ريهام. آه. ريهام. يعني هو إيه صايرة صايرة بينا لا تخاف.
0: أيه.
2: إيه وتظل تعاني سنين وما. أيه. تقدر
0: سنين.
2: ممكن أموالك تروح، ممكن يصير عندك هاكرز.
0: أيه.
2: ممكن شخص يدخل بالاسم المستعار أو نيكنيم.
0: أيه.
2: هاي ثاني مخاوفنا. وثالث مخاوفنا الاقتصاد مالتنا المدهور. وتعرف الدولار وين لعب طوبة بيك، انت مشتري سيارة بكذا مبلغ او ممكن بيت قطعة ارض اي شيء تريد تبيع او ممكن احتاجيت او هاي لازم تخسر. ما في ربح. لان فرق الدولار هنا راح يلعب دور.
0: نعم.
2: وبالاضافة وين ما تروح تسوق اي شيء ممكن مخفر، ممكن اكل مواد تموينية او غذائية تشوف الاسعار مختلفة والمواطن هو اللي يدفع الثمن. طيب. يعني ماكو حكومة بظهرك.
0: ايه.
2: ولا حد ينتقدني.
0: ايه.
2: ماكو.
0: حلو.
2: حكومة بس لها. حتى بالشارع من سير بروبلنس او اكسيدون شفت البارحة الحادث طبعا.
0: ايه.
2: الله يرحمه.
0: ايه.
2: حادث البطحة. وتعرف سبب شنو؟ مو سارة تحدد. لان للاسف ماكو تحقيق.
0: يعني بعد التحقيقات هي ممكن، لكن هي مبدئيا قالت لي انه السائق كان نعسان.
2: احسن. آه. بالضبط. ها حطها براس السائق ونايم. آه. يعني انت بعد افهم. ايه مع احترامي لك.
0: آه.
2: سائق صار لسنين هسه نام. عموما. فللاسف ماكو دوله بظهرك. وين ما تروح تسافر انت ما شاء الله عليك مفتر ممكن اون ذا وورد، يعني اغلب الدول طالع لها وشايف فرق. آه. المواطن العراقي عن غير مواطن.
0: آه.
2: وهم مع احترامي. ايه يعني ينظروا لك نظره مع الاسف. فولجر.
0: آه. أي. تبقى تتعامل عن نفسك طبعا ما لها خصيه صح.
2: أحسن.
0: حلو
2: بالضبط. أحسن.
0: طيب
2: أحسن.
0: ساره شكرا جزيلا.
2: تحياتي بوساتي مره ثانيه بوساتي لعمار.
0: وين
2: عمار؟
0: يا حبيبي عمار مساك من خشمك كذا. ايش تريد حبيبي؟ شنو اتصال؟ ها يلا ناخذ اتصال. الو
3: مساء العافية يا شيخ الشباب.
0: عاك باعي. وين سانة سارة تسولف بوساتي من خشمه وجاك شكر مثلا؟ تخيل. تخيل مثلا يعني ايه تخيل شكر.
3: يجي شيخ الشباب حبيبي.
0: وريد هسه يشارك يعني ظلم. ظلم لك عمار والله العظيم. هسه انا بالله رجال مظلوم عادي ما عندي مشكلة. يلا عم شكر.
3: لا شيخ مظلوم لعب.
0: من هو انت؟
3: ايه؟
0: انت مظلوم وظلمتني. ظلمتني. شنو الاخبار؟ والله موتنا الستاند هذا. الله يخليك حبيبي.
3: بهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم.
0: شنو؟
3: بهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم.
0: تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد.
3: ما اخذ هذا. بس شايفك هو ذاك الرجال وياك.
0: ها؟
3: هو ذاك الرجال وياك.
0: لا لا ذاك الرجال مو جاي. هاك خذ هذا بشرف.
3: اه طيب. اقول شاف خرب الاول
0: والثاني. لا لا ما يخربه، هو كافي عليه مخرب حياتي هنا، بعد انا بخرب حياتي هناك. مو عليك عمار والله.
3: مو عليك عمار، سواء عليك. انت اقول لعمار. انت خايفين مستحيين.
0: ايه. طيب شنو مخاوفك انت اكثر شيء من يصير موضوع متوتر؟
3: والله يقطعون الانترنت وتروح لاسمته والدوام
0: ويضيع الاول والثاني. حلوه هاي. ايه يقطع الانترنت. مع العلم هسه احنا دائما عندنا هاي الايام هي من 6 ل 7 ونص يقطعوه على مود الامتحانات.
3: شنو لا تقدر تصور بازين في البطاقه. الجوازات توقف، الجنسيه توقف، المرور توقف.
0: ايه وهذا لازم يتم استثناء يعني على الاقل تقدير هيك جانب.
3: زين كل شيء يوقف.
0: ايه صح. انا اقول لك هي هاي واقع حقيقه يعني.
3: بس
0: هي
3: بعد الدنيا بتسمع الحمر ولا تبرلات هاي. اما مو الوضع خلاص بعد.
0: ايه
3: في تحمله.
0: طيب تمام جيد. انا اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. تسلم حبيبي. ما سالفه الانترنت هم صعبه يعني بصراحه والله يعني كنت اتمنى انه على الاقل تقدير ما يكون هيك جانب اللي هو موضوع النت. هسه ما تم جنطه هي يشتروها ما ادري بيش. هسه كل دول العالم قاعد تشتغل على هذا الموضوع. طيب طينا شنو اتصال نسمع شيء؟ شنو اغنيه حلوه انت مختارها لو لقيتها قدامك حطيتها؟

0: اخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا.
0: هاي انا اقولها مو انت.
1: شغلك
0: الله يخليك من وياي.
1: هاي وين
0: زين؟ اوكي من وياي
1: مصطفى شوي.
0: اه والله العظيم اقسم بالله يعني شخطه وقت على الاتصال.
1: شلون
0: اقول لك شخطه وقت على اتصالي؟ ما عرفتك في البدايه.
1: تشاقه
0: والله
1: شاجه
0: عمار شاجه قال لي قطعه. فقلت له بس لحظه خل اشوف
1: عمار ايش بيك عاد عوف لك واحد.
0: لا ماكو احنا ما عندنا
1: بس عوف لك بس
0: مصطفى وين غاب؟ مصطفى
1: قبل زين.
0: تعال هسه تعال يمي تعال تعال تعال ما اسالك شيء. تعال وين غاب؟
1: منو
0: انت
1: موجود
0: وين؟
1: انا ما ادري بهاي الندوه انت بيها بالقران كان جيت.
0: ليش تجي شكل شان جاي وحدي؟ عبد الرحمن وحدي يا اخي اخي طوني فرصتي خلوني وحدي.
1: عاد ادوي قاعد
0: ما زقوا
1: يجوز اخذوا لهم سبحه قلم.
0: مفكره اي شيء
1: مفكره عاد جنط يشيل الشيل امي هاي الكرتونيه كلش حلوه والله
0: تقبل اي
1: والله تبدل وهاي وتروح جايب هاي جايب انا عليك والله ما ادري شلون
0: ثقيل
1: ثقيل والله على السكرات شايف. وين كان انا طاير
0: ابو فلوس دير بالك ترى

0: نقول لك أكثر المضيق نسجل بنا كرتون مال الحليب
1: زين.
0: شكو يعني طب المدرسة يلا هي الكرتون شكو. فقالت والله للأمانة يعني
1: لازم تتمشي العشر سنين مدافتهم أنا كرتونة ليش عادي
0: هاي.
1: بس هو أنا أقول لك باور هو شوف تدري ليش هو يعني أولا تفكير صحيح من جانب. جانب ثاني إنه هو إني أقول لك أنا يعني بناتنا العوائل يقول لك أنا ما أعرف إحنا دائما عندنا المجهولية بالوقت
0: صحيح.
1: يعني مثلا إحنا ما نتوقع ما شهر السادس بوقتها من صارت ماكو أسبوع عشرة أيام انتهت هاي طولت 21 يوم هسه البارحة هم توقعنا طويلة ما طولت 8 ساعات فما عندنا احنا استقراء للوقت اللي ممكن ان يؤدي الى ازمة عندنا. فلذلك تلقى المخاوف كبيرة مثلا كلها توقعت انه سالفة كورونا سالفة اسبوع خمسة ايام عشرة ايام شهر عام ما حتوقع اربع خمسة اشهر عبرت ما حتوقع
0: سنتين صارت
1: احنا مشكلة دائما عندنا هذا اللوز مال مال مال
0: والله
1: اكو وقت من عرفه بالله العظيم. فبالتالي
0: كل استاذ يعني احنا مشويين سلطان من هاي الساعه
1: اي بالضبط هي صدق يعني
0: فلهذا صار عندنا خوفه بعد
1: ايه صارت
0: تحسب الكل شيء تحسب الكل شيء
1: صح نتحسب.
0: يعني انا فرد تقول جيب لنا فتح علاقه مال الخيار
1: شيء تدري الامهات عندهم في السالفه اكو مطالب يطالبون بيها يعني مثلا حجيتي يعني دائما من يصير هيك ازمه حجيتي دائما يصير هيك ازمه اكو شغله تطلبها دائما انه يما عجب لنا فلان شو وياك من تجي خافك وش يصير شغله ما تصفن بيها تقول معقوله هي زيت شو عليه الزيت بالموضوع يعني يعني اذا احنا عندنا زيت ولا عندنا لحم ولا عندنا دجاج ولا عندنا خبز ولا عندنا مي
0: اذا عندك زيت وخبز هاي البقيه
1: بس زين والله ما دام عندك تخوف بموضوع الزيت ما ادري ليش والتمن همين يعني ما تسأل مي
0: طب نفس العادة طماطاية على بوتيتا على بتنجانية صار تمشي
1: اي مهم
0: المهم
1: ايه فالمهم انت عندك اللي هي حاليا طبعا بعد ما تزوجت انت وصارت عندك طفلة
0: هذا شعلي
1: لا مو
0: شعلي والله شعلي والقرام ما يلام بي
1: لك بابا انت حكي شو السالفة
0: شعلي شعلي هسه الزواج جاوب
1: لنا مو هو بدنا نحكي احنا عن الطفلة غير اوصل للطفلة شلون لقيته بالشارع تبنيتوها غير تزوجت وزواجك امتد لوقت معين ثم بعد ذلك الله رزقك ببنية فلذلك عندك تخوف من أن يكون احتياج بنتك الله يحفظها اللي عمرها 13 سنة أنه شو اسمه أنه احتياجاتها
0: صحيح والله ما يلام بي
1: من هو
0: في القرآن هو عمار
1: بابا قال لك تونس والله فينكم الايمين والله العظيم تونس قال
0: والله العظيم
1: والله
0: والله كريم سهله
1: الله يسامحك ويسامحه
0: الله الله على الظالم
1: لك يوم تحياتي لك ابو الصوف حبيبي شكرا جزيلا باي. انت ايش ضحكت وتونست على حكي مصطفى اي واحد يغثني شنو انت تونس اوكي ناخذ اتصال يعني الو هلا هلا بالمقاول والعرب شلونك؟ اي فرد على المقاولات هو الخابر البارحه وقال على مال المقاولات محمد عمر والله ما شو اسمه هو يطلب الدوله ما ادري ايش قد فلاح لين هو عنده قاع ما ادري ايش قد عنده يمكن عنده قاع جيعان العراق كله ما عنده فلوس فقال حبيت مال الواحد مستمع اتصل قال انا حبيت التطبيق مال اللي قال مال مقاولتي
0: مال مقاوله
1: اي مقاولتي طيب
0: وانا فكرت فيها بعدين شنو اخلي
1: اي شو تخلي
0: اخلي للمقاول اللي يجي يشتغل عندي العمال
1: اي
0: حاط لهم جهاز بس ينوي يشتغل غلط ينتلي
1: شو يسوي
0: ينتلي للمقاول
1: ينتلي للي يفوت اشو حيفوت هسه مصعب وقفت لحظة أحمد يعني راح يصير عندنا أكسيدونت شو أمنا ما يعبر هيجي هو على موته خلي خلاص أوكي تعال فوت مصعب بس أوقف هسا الشخص اللي راح يدخل بالكادر يعني أهم من عمار كامل بلف مرة والله العظيم عاش تيدك حبيبي شكرا أي طبعا مصعب الكبير هذا أخونا تعال سولف لي زين شنو هسا شو تسوي شو قلت شنو ينتله اوكي تعال قول لي
0: نجي على موضوعنا اليوم
1: مخاوف
0: سلطان الوضع الاقتصادي والشعب
1: ايه

0: يوغرف صادق ناس اللي يدور عندنا.
1: ايه.
0: اتعرف صاحب. شغل يوغرف. وعلى العلم واني طالع من حجي رايحين حجي لان هذا الوضع. انا طبت من حجي صار بالوضع.
1: وخلي لو بيك لو بالحجين لو ذاك الحجي ولا الثاني.
0: لا مو هو بقى هناك الحج شنو بس ذيك الوضعيه اللي خربت قبل فتره.
1: اي اتذكر ها قلت
0: سو ترمينيشن كل الموظفين سو تيرن اوف.
1: ها تيرن اوف سو. اي عشتيده.
0: اي حتى رجعت الامور طبيعيه انا رحت ولا.
1: ها اوكي. اي
0: طال اسبوع.
1: زين حلو.
0: حلو.
1: حلو. زين.
0: فهاي الوضع الاقتصادي والقرارات اللي تتخذها الدوله باعتبار انه احنا مهددين واحتمال تصير عندنا ازمه واحنا داخلين اصلا بالازمه يعني. ورا ما تنحل الازمه ما يرجعون للقرارات القديمه.
1: يبقى ماشي على نفس القرار.
0: يبقى ماشي على نفس القرار يعني مثلا احنا مال البنزين هسه اقول لك صار الازمه شنو؟ حسب ما دريت انه صار سعر المحسن هسه 1200 راح يصير يعني قرار مؤكد.
1: ما شفته والله.
0: حسب ما ادري يعني.
1: ما مفول من الازماني واليوم عندي لازم تفول.
0: خبر مؤكد او
1: ايه
0: يعني سمعت هيك وما اعرف.
1: طيب
0: فهذا هذا راح يستمر هذا الشعب عادي عنده امور تمام. يعني يطلع اسبوع اسبوعين ضايق وراح يمشيها. فيعني هن ذني اكثر شغلتين صور يعني الشعب ما عنده قرار يتخذ اوصاف يتخذ قرارات ويطلع يطالب حقوقه. وشغله ثانيه قلت لك يا الاقتصاد الوضع الاقتصادي متاذى كله. عنده شغل ما عنده شغل
1: كلها تتأذى. إيه صحيح والله. طيب أنا أشكرك شكر جزيل.
0: أشكرك.
1: وأنا ممتن لحضرتك.
0: لا لا.
1: وشوي اهدى على العالم. لا تأكل وحدك. خلي العالم تأكل وياك شوي.
0: والله
1: عيشوا. لا بيعني. أدريك. فادي حتيناتك ثيناتي أنت حبيبي. إيه طيب أوكي. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك باي باي. هلا باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شلونك استاذ سلطان؟
1: انت شلونك؟
2: انا الحمد لله بخير.
1: كل الحلو ان شاء الله يا رب دومك بخير
2: اجمعين يا رب.
1: يلا شنو
2: يعني هو اكيد مخاوفنا من الازمات اللي خلقوها التجار.
1: ايه.
2: والشعب
1: والشعب
2: أوكي. يعني هو التاجر حتى لو ما يقرر يخلق ازمه.
1: ايه.
2: هو الشعب هني يخلق الازمه
1: طبعا. شعب يحب الأزمات أصلا
2: نموت على الأزمات.
1: أخاف يصير شيء. أخاف دائما هاي أخاف يصير شيء.
2: كل البيوت العراقية
1: تخاف.
2: شوفي هاي نتيجة تراكمات حروب وحفار ويعني حوجة العالم كانت يعني عالم سنين طويلة هي محتاجة ومحرومة. يعني هي هاي شغلات تراكمية نفسية صارت عند الناس خصوصا هم أهالينا الكبار بالعمر. فارق يعني خلينا نقول إنه مو بيدهم مو يعني ما يقدرون مو كيفهم. بس إحنا المفروض يعني نبدي نحد من هالموضوع. إيه يقول لك
1: من يحد؟
2: إحنا جيلنا إحنا.
1: الثلاثينات
2: العشرينات.
1: يعني العشرينات يعني قصدك إيه؟
2: يعني عشنا فترة خلينا نقول هي مو مريحة بس أريح من الفترة اللي عاشوها أهالينا بشبابهم. فالمفروض احنا نوعى هالموضوع ونحاول نطلع من هالدائرة اللي حاطين روحنا بيها.
1: انت لا تنسين همين. شوف لا تنسين احنا العشرينات يعني هم تعرضنا الى ضغوط واعتقد عندنا
2: احنا العشرينات كل شيء ماكو جيب الدنيا ما صار فيها.
1: احنا العشرينات شويه احنا العشرينات الحقيقه بعدنا يعني نطمح للافضل بصراحه. فلذلك مصالحين ويا نفسنا على عكس طبعا يعني الكبار بالعمر ذولي الخمسينات الاربعينات عمرهم اي ما ذولي خطيه انتهت بس احنا العشرينات بعدنا
2: بعدنا بالضبط بعدنا
1: شريعان
2: شباب
1: طبعا شنو شفنا من الحياه كل شيء ما شفنا احنا الله يخليك
2: والله ما شفنا
1: والله العظيم شنو شفنا
2: والله كفخ يعني حشر كفخ كفخ كفخ كفخ بدت تفهم يعني
1: هذا يعني هذا 21 صديقي مصطفى الدوري تحياتي لك هم 20 وهسه دا يكون حياته خطيه ما عنده
2: فعلا بعدنا نكون
1: أيوة والله خطيه
2: صدق بعدنا نكون نفسنا لانه احنا يعني بالفتره اللي المفروض احنا نكون بها نفسنا طلعنا من حرب وطفينا الطائفيه وطلعنا من طائفيه وطبينا في ازمات ماليه وطلعنا من ازمات ماليه وطبينا
1: ما شفنا احنا فتحنا عيننا على 2003 ما ندري صغار بعدنا كنا استونا غير 20 متر.
2: فعلا. فالمفروض يعني احنا شوية نحد من هالموضوع، الناس شوية تقعد تستقر يعني. لا تروح تشتري لك مسواق مال شهرين اللي قدام.
1: اي هي ها هذا ما
2: راح يصير شيء.
1: كون عندي سلطة وامنع التشيل مال امهات، هذا التشيل ايش قد اكرهه.
2: هو هذا
1: اوف
2: هو هذا يعني. اول ما صارت هاي الحرب، اول ما صارت قالت لي الله يحفظها قلت لها ما اروح ايش عندنا احنا شعلنا الحرب بين ذولاك وبين هذول احنا شنو لا وسدوا مضيق خلص قد خلي تدوس ترى تركيا يعني
1: يما شعلي جتس بالضبط
2: احتاج هاي من انا ذولا عندنا
1: ذولي هم نفسهم هاي المشكلة يرتبون الامور مو مشكلة
2: مو انا مشكلة رجعت من الشغل لقيتها محملة
1: مشايلة المن مشايلة ما حد يعرف. وبالمناسبة أعطيش سالفة هن شو وقت ما تجيهن ما عندهن فلوس، هن دائما ما عندهن فلوس بهيش تفاصيل ما تعرفين الجوزيات ذني الخمسينات منين طلعن بحيث تلقيها يا بس شو وقت ما تقول ما عندي
2: يعني والله خضر يطلعن
1: كلهن عافية ايه عافية
2: عملة صعبة
1: هاي المرتبة وضعها لا مصفطة خضر بس اكو
2: مو قلت لها منين قلت الخضر قلت لها اني بالسوق ما
1: تعرف احصل على خضر انت مين بالتشيل ما اعرف منين تجيبن فلوس والله انت النسوان والله العظيم لا مرتاحين من هن امهات ولا مرتاحين من هن الزوجات ولا مرتاحين من الخوات ولا مرتاحين من
2: الصحبات دقيقة فنلندا للسنة التاسعة تاخذ مرتبة اسعد دولة في العالم يحكموها النسوان كلها النسوان
1: ودينا
2: هسه دخلت دطونا الحكم دطونا اياه
1: ما نعطيكم عمي الله يخليك
2: عمي دطونا اياه والله
1: ديك فنلندا شوفيها شلونها حلوة تخبل شقرة وشنها عبالك شمس وهادئة
2: لا ما قريته
1: وكيوت لا هو هادي شنو ما قريته
2: شفت شكونهم
1: خبل يخبل ما داو كل شنها شمس
2: احنا حتى اللي قاعدات بالحكم
1: والله العظيم حلوة
2: بهالعبي السود ما ادري رايحين للنجف
1: ما دا اعرف ما ادري لا انت لابسه هيك بمجلس النواب لعد او بالمنصب متروحي للزياره شو تلبسين
2: ما اعرف والله ما ادري
1: وايد من تروح للزيارة تسمع بس هذا ذول الشباب والبنات اللي هناك موجودين الله يحفظهم طبعا ربطتش ادري زين قاعد حكوني ما تحكي يلا اوكي كله من وراك
2: تحكون عليك تسكت
1: اي والله العظيم وانا ما احب احكي
2: اي كلش
1: تعال شوف يلا اوكي طيب تحياتي تسلمين يا ورده هلا مرحبا مصطفى هو باوع ماكو خمط لا من الحمر ولا من البرتقاليات هو نبغى كل الخمط ترى من الجوزي وانت لو عندك الاخضر ذاك ابو شيبه يعني دول عينها ما تلحق طيب ناخذ اتصال ويانا الو اخر اتصال
3: الو
1: نعم
3: الله يساعدك مولاي
1: سكتت ذاك البث مال عمير هسه شنو سكت عدي
3: إيه ليش يعني صار لي فوق ال 15 دقيقة عمار كامل انت عندك مشكلة ويا محمد انا ما عندي مشكلة وياك
1: لا هو
3: ليش شات لنا 15 دقيقة
1: يقول انت صديق محمد انت سمعت
3: يابا ما لي غرض بمحمد الرجال يخابرني يطمن عليه ويقول لي شلونك وشلون صحتك
1: يوميا
3: هسه انت بين فترة خطأ يخابرني الرجال ويقول لي شلونك ايش عني يعني عن عائلتي شلونك صحتك عافيتك
1: اقول لك اسمع نعيم لا انت بسدة لا انت ليمه انت باوروبا هو بكندا انت زلمه يعني بالضبط انت عندك ظهر مثل حالك حالنا ذاك عد الفجر لا اكو رباط بينكم لا ولد منطقه وحده لا محافظه وحده شلون ربطتوا هيك ربطه
3: والله دائما يخابرني ويسالني ودائما يسالني على زوجتي وعن بيتي
1: اوكي
3: ما اكو 56 عمار كامل علي ما لي دخل ب 56 انا رجال 57 اذا محمد 56 انا 57
1: لا هو انا حرك هو انتوا اثنينكم 57 مصطفى محمد 56 فول رقم واحد 56 اصلا ذاك
3: هو سولف لك محمد شو مسوي بيهم مصطفى لو ما سولف لك؟
1: مال يا مال. طيب تعال سولف لي، من ايش تخافت اذا صارت مثل هيش توترات بالعالم وانت قاعد هنا؟
3: والله قاعد هسه انا بالمانيا، يعني من سلاسل الحرب خاصه بين خواننا والربع.
1: اي
3: يعني تصعد عندنا ازي شيء، تصعد عندنا المحروقات،
1: المحروقات طبعا والاكل مية صحيح،
3: يعني يتعلق مو يعني مو بشكل مو طبيعي يعني.
1: طيب
3: اي يعني هسه اليوم الصبح كان يورو و84 قول الديزل، هسه لحد هم لمده شهرين هاي الاسعار ثابته عندنا. بس ورا يعني على 1.7 لا
1: ها
3: احتمال يصعد ل 2 يورو ونص
1: يابا،
3: يجوز احتمال يصعد ل 3 يورو والله العظيم.
1: وش رايك بايسيكل؟ اسال لك ابو سله
3: او تشبيش البايسيكل. ايه؟ طاك الله البايسيكل سعره 3000 يورو 4000 يورو.
1: ايه؟
3: هاي النوعيه الزينه.
1: ايه
3: الكهربائي
1: هم تضعف شويه.
3: هو شضعف السلطان 22 كيلو من بيت الباب الشركه جاد شنو رايح مشايه
1: اقول
3: مطلوب نذر
1: اقول لك سيس لا تدوس سبايدر انت سيس هيك شويه دوس وهذا مش دوس وامشي عادي ايش بيك
3: لو هي شارع عادي اوكي ماكو مشكله المشكله هي الصعود اوكي ونب نزول ها تمام بس بالرجعه صعود بس شلون صعده الله وكيلك يمكن هذني الشبكات ما قلبي طلع لبرا
1: انت اقول لك تداوم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم مجلوط ما تلحق
3: يا ثالث يوم تزوي اول يوم وصل للشركه بعد ما ارجع اخابر ابني قال تعال جيب السياره وتعال لا يعني الوضع كلش
1: أيوة يعني صحيح هاي مشكله ازمه يعني الوقود اللي تصير بالعالم كله وزياده اسعار المحروقات مع العلم الانتاج نفس الانتاج ولا تزال الامور طيبه بس موضوع اوكرانيا هو شويه اثر علينا بموضوع الوقود والتصدير بس حقيقه هذا تصير واحده من الازمات الصعبه كلها
3: بس احنا بالمانيا صدروا قرار التجنيد 2027 صار الزامي
1: صدق
3: صار عندنا الزامي اي والله عظيم
1: انا اخوك يا رضا
3: 2027 تجنيد الزامي
1: انت ما يلوح احد عند من ولدك صح؟
3: لا عندي ابني رضا بس اللي مثل اللي داوم عنده جامعة او اللي يدرس كذا احتمال ما مشمول بهذا القرار بس اللي قاعد على قول صاحبي قال لي اقول لك الخوال منك رايدين جماعة تروح قلت ليش قد يدفعون؟ قال والله ابو رضا كل شهر يدفعون 4000
1: حلوات
3: قلت والله حج اذا قلت له والله حج اذا يسوونها 6000
1: قال
3: قلت انت اول واحد اقص راسك
1: قلت لك اعوف رضا ومرضى كلهم اعوفهم واجي عليك انت قال بيسبيك 6000 شبيه حلوات
3: ام رضا قالت اذا يعني اذا تجندت تحارب يعني ضد العراق قلت لها والله ابوي حط بيك يا لو كنت اذا بيها فلوس ما اهتم لاي واحد
1: والله انت بس سوالف بالله العظيم ما اسويها
3: لا واحد ما لا طبعا هو بس سؤالي ضحك بس الله يجيرنا يا سلطان يجيرنا ويجيركم من هاي السؤال
1: والله امين يا رب ان شاء الله والله
3: والله العظيم
1: كن الله بس يحفظنا
3: والله والله انت ومنور بحرف السين
1: حبيبي
3: ربي يحفظك ان شاء الله والله شفتك انا على انستا
1: الله يحفظك
3: ما شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله بكل خطوه تخطيها
1: الله يخليك يا حبيبي بوجودك
3: وعمار يرجع خطوه لورا انت اللي قدام وعمار ثلاث خطوات لورا
1: عمار هاي عمار هاي الحلقة الناس ادعت علي يعني لو مو كان أبات هنا أحسن بالله العظيم بس أمير دع علي دعوة ما مفلشة تفليش بالله
3: لا أنا أقول يرجع أربع خطوات لورا أنت ستة
1: أربع خطوات لورا يرجع تدري وين ويا ولا صديقنا اسمع عمار طبعا همي تحياتنا إلى عمار معروف وذيك أيام يعني تخيل هو ذاك الزلمة عمار معروف تحياتي لصديقنا هذاك يقول أنا ذيك الأيام من أسوأ أيام حياتي لين كانوا يا عمار كان تخيل يعني هي الأيام يرجع لها هو
3: الليل اصعد عسي على البالكون وافتح زيجي وشون دعوه امه ادعي دعوه من كده
1: الله
3: الله يحفظكم ان شاء الله
1: الله يسلمك يا حبيبي
3: ويحفظ قناه الرشيد ويحفظ انت وعمار كامل الولد
1: تسلم يا حبيبي تسلم
3: حبيبي سلطان بعد قلب الله
1: يلا شنو روح لهن يلا روح البيوت طيب مستمعينا طبعا هذه المخاوف انا اعتبرها مخاوف مشروعه بصراحه احنا دائما عندنا هذا التخوف لكن يجب ان يكون بمقابل هذا التخوف اكو يقين بانه انا وصلت الى مرحله انه شفت كل المخاوف فلذلك الحلول موجوده ودائما خلي عينك بعين الله الله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده ابدا نلتقي دائما على خير تحياتي لكم باي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل: وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اقعد انت،

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا ثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

بالحيل وذاك ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بين

صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

ما علينا يا حبيبي من كلام الناس،

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض رافقني الغالي الحبيب عمر ثار بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة لهذا اليوم الاثنين. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211 4115 0780211 6117. وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. اليوم عندنا فد لعبة حلوة راح نلعبها أنا وياكم وعموري، لعبة الأسئلة، وراح نسولف بطريقة إن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله. تختار رقم وهذا الرقم بسؤال راح يطلع، شنو هذا السؤال الله أعلم. خلي نسمع من عموري.

0: تواصلون وياكم على 0964770011415 اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: هلا شلونك؟
0: يا هلا بيك. وهران شلونك؟ وهران
1: الحمد لله الله يخليك.
0: يا هلا بوهران. شلون كان يومك وهران؟
1: والله ممتع جدا.
0: احنا عندنا اليوم شوية حبيت انه نلعب لعبة الارقام والاسئلة، شنو رأيك؟
1: حلو
0: حلو،
1: يعني تغيير عن الاسئلة النمطية.
0: يلا اختاري رقم من الواحد للعشرة.
1: سبعة.
0: سبعة، حلو رقم سبعة. شو يعني ليش يعني رقم سبعة؟ شو عجب اختاريتي؟
1: يعني هواية شغلات مثلا هي سماوات السبعة، يعني السبعة يتفائلون بها هواية.
0: حلو،
1: يعني حتى الأدعية بالسبع مرات تقول، يعني هواية شغلات سبعة بها حلو يتفائلون بالناس.
0: حلو سبعة سبعة سبعة. يقول شنو أكثر شيء يفرحك يسعدك؟
1: أكثر شيء يفرحني أو يسعدني هو يعني رؤية مثلا الناس اللي أنت تحبهم كلش سعيدين أو يعني ما بيهم شيء بخير، يعني هذا أكثر.
0: يعني مثلا الفلوس، الهدايا، الكلمة الحلوة، أكو شيء تفرح.
1: قلت لك يعني مثلا أشوف أهلي أو خواتي أو أخواني بخير وسعادة ودائما أشوفهم بصحة، هذا أهم شيء.
0: حلو زين. أوكي اليوم على فكرة أنه تقدرون هم يعني مو بس أنا أسألكم، أنتوا هم تسألوني فاسأليني. اسأليني بس بعيدين إحنا عن الأمور الدينية والسياسية،
1: يعني
0: ما نحكي
1: مو فانتازية وإنما يعني بها إجابات هواية. يعني أكثر يعني مثلا يصير عندك خيارات على سفر لنفرض ألمانيا فرنسا، لمن تختار؟
0: ألمانيا أو فرنسا يعني اثنين يعني أذني هاي دول عظمى مثل ما يقولوا حلوة،
1: يعني صارت صار مجال أو إيطاليا أو شيء وقالوا
0: إذا إيطاليا إيطاليا، إذا ألمانيا ألمانيا.
1: ألمانيا حلو، من شافتها ألمانيا فشي مو طبيعي.
0: أنت رايحة لألمانيا؟
1: أي نعم. يعني بحيث من جيت البغداد جيت للمطار يعني شايف العين من تشوف كله خضار خضار
0: طبيعة طبيعة خلابة
1: طبيعة مو طبيعية، يعني كتشي كتشي روعة، وتجي تشوف رأسا الصحراء القاحلة.
0: ما يخالف بلدنا بلدنا عزيز، ما يخالف.
1: لا لا لا هي يعني هي في المتعة يعني بس
0: فاهم أنا فاهم طبعا. فاهم. طيب شنو او راح على الساعه الثانيه تقدرون هي يعني هم هم تسالوني
1: ان شاء الله.
0: يلا اوكي، انا اشكرك وهران.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. اليوم عندنا لعبة الأسئلة والأرقام، وأيضا تقدرون تسألوني أي سؤال في بالكم. شوي خلينا نغير، احنا قلنا اليوم شوي نكسر المود ونغير. وطبعا اكو هواية أسئلة، وأسئلة كلش حلوة، بس هي موجودة حسب كل رقم وبسؤال. طبعا مثلا رقم 7 اللي اختارته مثلا وهران يختلف عن رقم 7 اللي تختاره مثلا خلود، وهكذا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجارية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 415.

والله عشيدك وزين سويت. عمر سوى شغلة عجبني بيها للأمانة. طبعا هذا نحكي عنه يعني في يوم من الأيام، موضوع اللي هو اللي أنا أنام براس واحد، فهذه كلش نبهني عليها عموري. عشيدك عموري. نلعب لعبة الأسئلة واختار رقم، وهذا الرقم بيفت سؤال، يا أما يكون بجانب نفسي، يا أما يكون بجانب رياضي، أما راح نسولف، راح نروح للجغرافيا، راح نروح للتاريخ شوي، راح اختبر معلوماتكم. مو شرط يعني، جوز أسألك عن مثلا، جوز أسألك عن مطرب بالتسعينات أجنبي، أو مطربة أجنبية بالتسعينات. لا حلوة، أنا راح نتونس بالعكس، راح يصير عندهم فضول مثلا. حنسولف قصص حلوة، سوالف حلوة. أنا وياكم عموري على 0788111450 0 8 0 2 1 1 6 1 1 7. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964700111 4 1 1 5، وخليكم ويانا متواصلين. أنا وياكم عموري.

تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 1114115. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. طبعا على فكرة راح تشوفون أكفد محتوى يعني أنا نشرته على صفحاتي اللي هو عن سوالف المونديال وعن بالتحديد كأس العالم. سويسرا انسحبت يعني مو انسحبت من المونديال انسحبت من قررت تنسحب من المعسكر التدريبي. فرقوا اكو واحد يقول لا سويسرا انسحبت لا ما تنسحب من المونديال تنسحب من المعسكر التدريبي. ليش؟ لان داير مداير المعسكر طلعت انه اكو هذه عبارة عن محمية مال افاعي في امريكا. فانه حي راسا قمزه

تفاصيل حلوة بما أنه اقترب المونديال، المونديال صار كلش قريب. وعلى فكرة واحدة من السوالف الحلوة أنه كرة كأس العالم هذه أنه لازم تنشحن قبل تقريبا 6 ساعات، يعني تنشحن فهي تنطي 6 ساعات كاملة حتى بها هذه المجسات أنه تنطي إشارة للفار وتنطي إشارة للحكم وتنطي إشارة للكاميرات على مود مبدأ التسلل وغيره. هذه الأشياء حلوة أنا أعتبرها ومن الأشياء ومن الأسرار كأس العالم. أي نسخة حلوة في كأس العالم؟ ما أعرف يعني، هم نقدر هسه راح نسولف إذا من خلال الأسئلة. وطبعا عودة اللاعب أحمد يحيى لاعب منتخبنا الوطني بسبب الإصابة، يعني تخيلوا وصل إلى أمريكا واسمه كان ضمن المونديال ولكن رجع بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة إسبانيا. شوف سبحان الله، يعني كل شيء بالقسمة، يعني ما أدري قسمه، ما أدري الواد انحسد، والله ما أدري. فهاي واحدة من المفارقات القوية. بيتر جورجيس من سحب، ما تم استدعاء بالمونديال، كل الزعلان الولد. وهاي أخبار المونديال الحلوة الغريبة الحصرية. أما ديفيد بيكهام نجم الإنجليزي ده يسوي إعلان لكأس العالم، تباوع تقول هذا أحلى نسخة بكأس العالم، هو كل البلاء بهذا المونديال. والواعب بالقوة يطببوهم والحر، هي مسألة الحر اللي راح تواجه المنتخبات. و 48 منتخب هواي للأمانة، يعني منتخب اسمه كوراساو، كرواسون، هذا مو مع احترامنا يعني إله والله، بس منتخب يعني، فأكو 48 منتخب هواي، المفروض يعني 32 منتخب. طبعا مسألة هي انه هي مسألة بيها يعني بزنس وإعلانات وأكثر مما هي كرة قدم. فتحية إلى كل من يتواصل ويانا وإلى كل من يسمعنا على 0964770011 4115078012167.

0: يا بدريتو يا ابو عموري دي احكي لي برونالدو الظاهره. والله عفي عموري والله يا ابو صفق. لا اها هسه اللي يقولون الحلقه راح تصير كلها رياضيه. عفي عليك. لا والله عجبني عنده خوش نظره. هي الظاهره هي رونالدو البرازيلي الظاهره اسمه رونالدو نيزاريو. اي داليما هذا يصحوله بالبرازيلي او باللهجه اللاتينيه فينومينو معناها الظاهره. ما اجى مثله. لا لا ما اجى هيك شخصيه اسطوريه على قولة عادل امام من المستوى الرابع. اي ما ماكو سرعه سرعه شوت شوت مراوغه تمويه نوبه. هو رونالدو شوف رونالدو يراوغ بطريقتين، طريقه برجليه وطريقه التمويه. هاي اللي هي بعد هاي تحبها هي هاي عندها هاي كارثيه. هاي من يسويها؟ اي لا الظاهره الظاهره يخبر سريع نوبه. انه هو تتذكره صارت بالبلاي ستيشن دوس شفتين يشمر الطوبه. ايه هو رونالدينيو بالعقل بالعقل. اي ذولا ما يكررون ذولا رونالدو رونالدينيو روفالدو روفالدو. اتمنى الى يعني بخير وسلامه من ترجع هم شوفه. هذا واحد من اعظم المهاجمين. عمار غسان مراسل قناه ومقدم البرامج هو كان سابق طبعا مراسلنا وكان لكن حاليا هو مقدم برنامج وعنده بودكاست سمينه. فانا اتمنى لك كل النجاح ان شاء الله. مساك الله بالخير عمار حبيبي.
1: مساء النور حبيبي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج البطل. تحياتي لكم. مشتاق لك اخي الحبيب.
0: حبيبي عمار. عمر يقول لك هواي مشتاق لك. انا كلش يعني افرح من اشوفك انه انت عمار غسان دي يقدم بودكاست. روح نشوفوه فتشي خبول ويا رب الله يوفقه. سبع والله سبع.
1: انا اشكرك يا حبيبي. تسلم والله شهادة اعتز بيها.
0: يسلمك.
1: سمعت صوتك والله واتصلت حتى ما اعرف شنو الموضوع والحوار. سمعت صوتك وراسا اتصلت.
0: مبدع دائما
1: يعني احب اسلم عليك وتحياتي لك. انت
0: حبيبي.
1: مبدع
0: حبيبي
1: يعني برنامجك جدا مهم.
0: اشكرك.
1: وعمر ايضا مهم واختياراته.
0: ورد عموري
1: مشتاق لكم.
0: انا مشتاق لك هواي عموري هواي. يسلم عليك. بدنا نلعب لعبه الـ الـ الـ الـ الـ الارقام. يعني أي. تختار رقم من الواحد للعشره. اعطيني رقم واني راح اسالك فد سؤال يعني على هذا الرقم.
1: جيد. رقم ستة.
0: ورقم ستة. ايش عجب اختاريت رقم ستة؟
1: اشوف دائما انه بيحظ. مع العلم اني احب الارقام الفرديه واحب السنوات الفرديه والاشهر الفرديه بس رقم ستة دائما اشوف انه ربما جيد مناسب لي.
0: حلو. منو من اللاعبين اللي حبيتهم يحمل رقم ستة؟
1: اني مشكله ما لي علاقه بالرياضه.
0: زين
1: يعني حتى ما اعرف من اللي لاعب برشلونه وريال مدريد ما اعرفهم يعني.
0: زين زين. طيب شخصية سياسية تاريخية قريتها أو مذكراتها وتأثرت بها.
1: شرط سياسية
0: يعني؟ مو لا لا مو شرط يعني. يعني إحنا من نقول سياسية نروح على غاندي نروح على كيسنجر ما لنا علاقة هنا أنا وهاي الأمور.
1: أي لا ممكن أتقرب شوية بالتاريخ أكثر. ممكن أقول لك علي الوردي.
0: كعالم اجتماع.
1: عالم اجتماع طبعا. موضوع سياسي اكو حاليا موجود شخص هو حي يرزق كاتب اسمه عبد الرزاق الجبران.
0: زين.
1: يطرح مواضيع سياسيه جيده ومواضيع اجتماعيه ودينيه بس يعني اشوف نوعا ما مو كل كتبه. انا قرات له هواي كتب سبع كتب تقريبا. عنده اطروحات او تساؤلات يعني منطقيه. تساؤلات منطقيه وعنده ايضا غير منطقيه لكن الاكثر انه انا اشوفه جيد هذا الكاتب والموجود هو عراقي بصراوي.
0: حلو والله. تحية لأهل البصرة مبدعين كلهم يعني.
1: أكيد تحيرهم.
0: شو تحب بعد من القراءة؟ روايات؟
1: أحب الروايات، أحب الروايات اليونانية،
0: اليونانية يعني،
1: الروايات
0: مثل
1: الإيطالية،
0: حلو حلو
1: مثل
0: حلو،
1: رواية زوربا اليوناني،
0: زوربا
1: حلوة
0: اليوناني، اي اي اي اي
1: أي.
0: زين.
1: رواية جيدة. كتاب
0: مرافي قاري له،
1: مورافي؟ لا ما قاري له.
0: مرافي، البرتو مرافي، 1934. يحفظها
1: أنا
0: عندك.
1: جاني كتاب هدية هياته يمي بالسيارة،
0: اي
1: هسه جاني، حتى يعني قرأت عنوانه، اسمه حيوانة الإنسان الممدوح عدوان،
0: ممدوح عدوان،
1: سننطيك رأيي بيعطيك. اي اعتقد يتحدث عن تصرفات السيئه جدا اللي يتخذوها او يتصرفون بها بعض البشر.
0: حلو حلو
1: حتى
0: حلو.
1: جاني هديه بعد ما قاري.
0: اكو اكو
1: قاعد اقرا كتاب فلسفه هسه حاليا،
0: مثل مثل
1: وجاني هذا الكتاب. قاعد اقرا عالم صوفي.
0: عالم صوفي تحتاج، طبعا هي هذا مدخل الفلسفة، كلش حلو
1: اي
0: تنطيك
1: هو
0: يعني.
1: دخول الفلسفه هذا الكتاب، يعني قراته وصلت تقريبا للصفحه 170،
0: بس
1: ما
0: عافية
1: اعرف،
0: عليك.
1: حسيت انه ماكو، يعني ما انطاني شيء جديد بعده. يجوز لين قاري اني كتب سابقا من كنت طالب
0: يجوز
1: معهد.
0: يجوز، بس حلو،
1: اي
0: عافية عليك.
1: فاعتقد
0: شنو
1: اي
0: الأكثر شيء شدك بعلي الوردي؟
1: علي الوردي اكثر شيء كتاب، او اكثر كتاب خلاني يعني كلش اؤمن بنظريه علي الوردي، هو كتاب الاخلاق، اللي يتحدث
0: اي
1: بي
0: اي
1: يعرف كلش زين شلون يفصل بين مجتمع ومجتمع آخر، بين عائلة وعائلة أخرى، بين بيئة وبيئة أخرى، يعرف شلون يتعامل الإنسان المثقف. برأيي أني هو اللي يعرف يتعامل ويا القاصي والداني، يتعامل ويا الكبير
0: حلو
1: والصغير،
0: عافية
1: يتعامل
0: عليك.
1: ويا اللي عنده ثقافة عالية جدا ولغة عالية، ويتعامل بنفس الوقت ويا الشخص اللي ما عنده طريقة يعرف يحكي بيها. يعني أنا أصدقائي بيهم مثقفين، بيهم عمال، بيهم
0: صح
1: واحد حمال،
0: صح صح صح
1: وبيهم واحد طبيب، بيهم واحد نائب بالبرلمان أصدقاء. فالإنسان اللي يعرف يتعامل ويا كل هاي الأشخاص ممكن يعني يكون إنسان مثقف، أنا أعتقد هيك شيء. فعلي الوردي ربما قريب إلى هاي النظرية، ودائما بكتبه يطرح وجهة نظر بعيدا عن موضوع الانتقادات اللي عليه كشخص، ما لي علاقة. أنا أقرأ وجهة نظر أشوفها وجهة نظر جيدة، من الجيد أن توصف الأخلاق أنه هي مختلفة ما بين مجتمع وآخر، لأن بعض الأشخاص من يشوف شخص مقابلة من غير بيئة تصرف تصرف يقول عليه هذا ما مؤدب، وهو مع العلم لا مو هيك، هو هذا بمجتمع بيئته بتربيته أن هذا التصرف عنده طبيعي وعادي،
0: حلو.
1: فما زعل من المفروض. فهاي
0: يعني
1: النظرية عجبتني بعلي الوردي.
0: أنا فديوم يعني شرفني أنه أنت تكون يعني ضيف وياي بالبودكاست.
1: للشرف والله،
0: الله يسلمك،
1: يعني
0: راح تكون
1: انت
0: حلقة
1: كبير
0: حلوة.
1: ومبدع،
0: الله يسلمك. لا العفو،
1: ويعني جدا اني اكون فرحان بهذا
0: في دول
1: الموضوع واتعلم منك يعني
0: لا
1: البودكاست وكذا.
0: العفو العفو العفو عمور، لا العفو.
1: والله
0: وعمور يقول همين، يقول هم فرصة، يقول لأن هو مشتاق لك.
1: الله يسلمك
0: ايوه
1: ويخليه عمر المخرج المبدع.
0: والله
1: دائما دا اسمع اغاني، قبل شوي انا ما اعرف انه البرنامج بعد سمعت الاغنيه، وبعدين اللي هي هسه ماكو، يعني حلو انه يسلط الضوء على
0: مر
1: الاغاني
0: على
1: الحلوه اللي
0: كامل.
1: هي
0: ايه
1: تعتبر قديمه.
0: لا هو عموري شلون من يقول عادل امام زهبك من الزهابيكة.
1: اكيد اكيد مبدع. تحياتي لك
0: سلمك،
1: والعمار، ربي يوفقكم ان شاء الله حبيبي.
0: انا اشكرك، شكرا شكرا
1: انا
0: عمار.
1: اشكرك واشكر اذاعه الرشيد الجميله وقناه الرشيد
0: حبيبي
1: الجميله،
0: حبيبي
1: هذا الاسم البغدادي، الاسم الراسخ بالاذهان، ولي شرف انه عملت بهاي القناه لمده 5 سنوات ونص، وكانت
0: يا
1: من
0: حبيبي.
1: احلى تجارب حياتي، وما انسى هذا الفضل اللي قدمت لي اياه القناه من طلعت للشاشه، وتفاصيل كثيره يعني ربما ما يكفي الوقت انه انا احكي شنو الرشيد.
0: يا نحكيها بالبرنامج، وان شاء الله
1: حبيبي
0: تنورنا وتكون
1: تشرف،
0: واحد من احلى الضيوف ان شاء الله.
1: تشرف تشرف حبيبي، تحياتي لك وللجميع.
0: يا هلا يا هلا، وهاي فد هداء حلو من عموري ومن عندي لحضرتك.
1: شكرا يا ذواقين،
0: سلمك،
1: شكرا جزيلا حبيبي، ممنون، مع السلامة.
0: يا هلا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

تواصل وياكم تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111 5. طبعا أنا كلش فرحت باتصال صديقنا المبدع الإعلامي عمار غسان. أتمنى له الصحة والعافية يا ربي، إن شاء الله يكون ضيفنا في حلقة بودكاست إن شاء الله. ألف تحية وإلى كل أهلنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، بدنا نحكي بأنه عندنا أسئلة، يعني مجموعة أرقام وكل رقم بسؤال معين، 6 يختلف عن متصل مثلا يخابر يقول هذا رقم 6. ليش؟ لأن هو مثلا عمار غسان يحب رقم 6، لكن مثلا ندى تحب رقم 6 لغاية معينة. فكل رقم بسؤال مختلف تماما، ومن بسؤال يعني حياة مختلفة بتفصيلة مختلفة بروح مختلفة. فراح نسولف نضحك نشاق ندردش. شفتونا احنا وين رحنا؟ ساعة على رونالدو، ساعة رحنا على علي الوردي، ساعة وهكذا. اليوم شوية حبينا نكسر الجو، غير المود. وايضا تقدرون تسألوني اي شخص، لك المايك وتقدر تسألني اي سؤال بعيد عن السياسة والامور الدينية. تحية لأحمد الجنابي، اتمنى على الصحة والعافية، منورنا. هو وشواربه عراقي اصلي. ورده حمودي، الف تحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين. نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: تواصلين وياكم. عندنا اتصال لما.
1: صباح مهيمن.
0: يا هلا.
1: صباح الورد لك.
0: يا هلا بيك لما.
1: نور بالصبح.
0: شلونك؟
1: هلا الحمد لله مهيمن، انت شلونك؟
0: الله يسلمك، يا هلا بلما.
1: هلا.
0: شلون كان يومك؟ احكي لي.
1: والله زين الحمد لله.
0: زين.
1: كل الزين يعني أكيد.
0: يعني أسأل نختار رقم ونسأل.
1: أي أوكي. رقم أربعة.
0: رقم أربعة. دائما إنه أنت يعني تختارين هذا الرقم أربعة. شنو بشي يعني ذكرك بشي رقم أربعة؟
1: لا هو ما يذكرني بشي، بس رقم أربعة يعني شوفه بالنسبة لي رقم متوازن. رقم أربعة يعني خلينا نقول اتجاهات الأربعة، شمال شرق غرب. وثاني شغلة إنه رقم أربعة يمثل أربع أساسيات بالكون اللي هي الماء والهواء والنار والتربة، فها يعني شيء حلو. وثاني شيء ثالث شيء وشهر ميلادي وشهر نيسان بهم كل شيء، الأشياء الخريف والصيف والربيع وكل هالأشياء، فهذا يمثلني كل شيء أحبه.
0: زين، بما إنه رقم أربعة، أغرب موقف تعرضتي له بحياتك؟ أغرب غريب غريب
1: يعني شو أقول له غريب؟ يعني أنت تمشي في الشارع وتكرم الحذاء مالك ينقطع.
0: أوه غير موقف هذا. سويتي والله شنو؟ أخذتي تاكسي؟
1: والله أتذكر ثالث متوسط امتحانته وطلعت أمشي، يعني كان صيف الجو كل الصيف فأمشي، فما أدري يعني أثناء ما كنت أمشي يعني
0: هذا موقف حرج هذا شنو؟ والله
1: لا، وكان اكو يعني فد شنو اقول لك يعني مدرسه يعني هم انا اعداديه، فكان يعني فد هوسه يعني، فاني ما ادري شو اسوي يعني، ما ادري اسوي يعني ما نباوع. مهما يعني تكرم ال هاي الحزام مال بقى برجلي والهاي بقت وراي امشي اباوع ورا الحذاء.
0: زين
1: لزم التاكسي يعني اشرت على تاكسي يعني من بعيد السياره، فتاكسي فوصلته كلش قريب على بيتنا، يعني مو كلش بعيد بعيد بس تحتاج مسافه طويله يعني.
0: انا لو منه لو بالتاكسي وادري بيك اخذ 50,000.
1: ما قدرت امشي يعني، قلت له بشوي بس قربها علي يعني كلش، قال شنو؟ قلت له يعني تكرم القطع، فما ما
0: شو يعني هسه هو والله لما التاكسيات تحياتنا لهم ما بعدهم اسئله.
1: لا انا تخيلت الناس كلها تباوع علي والناس
0: طبعا واحد
1: تعرف الناس ما حد يباوع عليك، بس انت انحرجت فتحس انه كل الناس تباوع عليك يعني، فتشي يعني والله العظيم يعني هذا هسه اتذكر واضحك يعني، يعني كل ما تجي ببالي اضحك، هذا كل مكان اللي امشي بيه اباوع عليه، اقول هذا المكان اللي صار بي
0: هذا صار بي يعني هذا الموقف.
1: اي
0: زين اساليني.
1: ها مهيمن، لو يخيرونك ينطونك مليون دولار بس بشرط، بس يقولوا
0: هم بشرط.
1: اي والله تختار اكله تحبها تاكلها يعني على مدى حياتك، بس هاي الاكله ومع المليون دولار.
0: والله سهله.
1: والله سهله.
0: والله العظيم سهله. يوميه عندي يعني استعداد اكل باميه وتمن.
1: يوميه؟
0: والله يوميه.
1: والمليون دولار.
0: اي والله
1: يعني ما خاف تغير في الدجاج يعني، سوي
0: ما احنا جيل
1: تاكي سوي تشريب سوي،
0: احنا جيل شفنا اشكال عادي كلش طبيعي، يومية بامية وتمن هاي نعمة وغير عندي يعني مليون دولار.
1: انا منك اصوم ما اكل بعد.
0: دالي شان بامية وتمن تخبل، ويوم اخلي وياها زند لحم، ويوم زلاطة، يوم انوع بالزلاطة،
1: يوم تريد تسوي
0: مو يوم اسوي هدليمية وهذا
1: تمشي تمشي
0: شلون تمشي
1: كل شيء تمشي. وعلى فكرة قبل شوي آسف حكيت انتم على علي الوردي، يعني علي الوردي عنده فد موسوعة ضخمة
0: طبعا،
1: اللي هو كتاب
0: دراسة في طبيعة المجتمع،
1: لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث او المعاصر، كلش مهم هذا عافية. يدرس عن المواطن العراقي يعني طبيعته مزاجه
0: طبعاً
1: تفكيره
0: هو علي
1: يعني، فشي يعني والله العظيم يعني انا قريت يعني تقريبا يعني باقي اخر شيء يعني اخر جزء شويه بي، بس كلش حلو، يحكي عن تاريخ العراق من الاحتلال العثماني والثوره العشرين ولحد تاسيس الدوله العراقيه الحديثه. كلش مهم بقصص وروايات فد شيء يعني طبعًا يعني كل شيء اللي القراءة فد شيء يعني يعني شلون اقول لك اجتماعي ثقافي سياسي كل شيء به.
0: لا راقي علي الوردي الله يرحمه.
1: اي علي الوردي مزاجية العراق صح يعني يعني من كل ما اشوف شخص عصبي ومزاجي اقول سبحان الله هذا علي الوردي يعني كاتب هذا الكتاب 50 سنه صار له.
0: لا هو طبعا دارس. هو سوى دراسه هو إيه. كان هو دارس حتى بامريكا طبعا طبعا
1: اي اي اي اي فكلش حلو يعني موسوعه مالته هاي هذا اضخم مجلد عنده يعني او موسوعه عنده 6 اجزاء.
0: انا كلش اشكر شلومه.
1: انا اللي اشكرك مهيمن. هلا
0: يا هلا
1: هلا وهلا.

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964 770 0011 4115. تحية لكم وإلى كل من يسمعنا. حلو كان سؤال يعني لما وشوي كان بجانب حلو كوميدي، وأريد بعد أنه أسألكم وتسألون. اليوم عندنا فقرة الأرقام وبها عدة أسئلة حلوة، بها هواية أشياء، بها شخصي، بها مثل ما سمعنا الموقف من لما تعرضت لموقف. وللعلم يعني هذا موضوع أنه واحد يعني جلكم الله مثلا يقطع الحذاء مالته أو كذا، ترى وصدق يعني موقف غريب ومحرج بنفس الوقت. فمواقف هواية وإحنا مستمتعين في هذه الحلقة أنا وياكم وعموري على 0728-0212-415-0728-0211-7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. نسمع من عموري بعدها متواصلين.

طبعا تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل المحبين وللأحباب وجاليتنا العراقية. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا عمار غسان، شكرا لما، شكرا أيضا وهران، أتمنى لها الصحة والعافية. طبعا الجالية ألف تحية لهم. اليوم ما سمعنا صوت الجالية، لكن هم أكيد باقين على الاستماع، فأتمنى لهم يا رب يوم حلو ويوم ممتع. حلقتنا شارفت على الانتهاء، أتمنى أنه كانت حلقة حلوة خفيفة، وإن شاء الله تستمتعون أكثر وتستفادون أكثر في حلقتنا أو حلقاتنا المقبلة. مهمة الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمور، في أمان الله.

وافشل واوقع بمهنة. امي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. ام هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنه.

أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمني، الناس تنطي تسوي مني عليك، أبوي ينطي بس أبد ما يسوي مني، أبوي شخصية وثقل حب وحنان، أبوي أعجز أو في حقه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

حلو الحبيت لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني اشقد حلو الحبيت لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سد أدري حضنات ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني، انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان